0: كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا
1: 10
0: قد علم كل
1: أمينة.
0: أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا
1: أمينة كان يهيمي
0: من رزق الله و... ولا يا
1: It's 12 عينة The ta at the end have a fatha.
0: Okay. فانفجرت منه 12 عينا.
1: Correct. Continue.
0: قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
1: أمينة.
0: ذلك بأنهم كانوا
1: أمينة It's not الذلة
0: yeah.
1: الذلة So the day, the day have kasra.
0: وضربت عليهم الذلة والمسكنة
1: وباءوا
0: بغضب من الله
1: الذلة
0: ذلك بأنهم
1: الذي نأذو الذلة
0: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا لا يعتدون
1: وكانوا يعتدون
0: وكانوا يعتدون
1: بارك الله فيك ما شاء الله beautiful recitation and inshallah I'm waiting for your recitation next week page 10
0: إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد، إن قلت كن يكون، من ذا الذي يريد إن كنت إلهي تريد.

فهم بنار أججوها لقا وهم لشر زرعوه حصيد ونحن للحق

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم مع الحلقة الثانية من برنامجنا أيام مع الحبيب، وأرجو من الله تعالى أن تكون أيامنا كلها مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكون أيامنا كما كانت أيام المصطفى، كلها عمل وكلها عبادة وكلها قبول ونجاح وفوز بإذن الله تعالى. وطبعا لابد من المحن، ولابد من المصائب، ولابد من المتاعب، وإن شاء الله الله عز وجل بيكون معنا دائما، وكما نجح محمد ننجح، وكما أفلح محمد نفلح بإذن الله تعالى. نرحب بالأخوات اللي معنا من جديد، الأخت إيمان والأخت ميسون وإناس وأسماء. اليوم حنتحدث عن حضانة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان بسن الحضانة، مين النساء اللي حضنوا النبي، مين اللي ساهموا في تربية وتنشئة نفسية النبي عليه الصلاة والسلام وجسد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو الله تعالى تولاه، لكن هيئ له هذه الأسباب من أجل يكونوا معه بشر حوله وحواليه دايما يساعدوه ودايما يقدموا له المعونة اللي هو يستحقها في صغره أو في كبره عليه الصلاة والسلام. حنبدأ بحاضنته الشيماء. أول ما بيخطر ببالنا من حاضنات النبي عليه الصلاة والسلام الشيماء. الشيماء كانت اللي هي بنت حليمة، طبعا أخت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هي أكبر من النبي بحوالي 5-6 سنوات، وكانت دايما تدلل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه طبعا مثل ما حكينا أنه هي كانت تشوف منه أشياء ما يشوفوها من أي ولد تاني، فلذلك كانوا يعتنوا في عناية مضاعفة، وهي بالذات كانت تحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت دايما مثل ترقصه هيك وتلعبه وتغني له أغنية كتير جميلة وكلماتها حلوة، تقول يا ربنا أبقي لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا وكبت أعاديه معا والحسدا. نذكر عن الشيماء بأنه بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، وبعد ما فتح حوازن، المسلمين جابوا أسرى كتير، فهن وجايبين إجت امرأة دخلت عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله أنا أختك. فالنبي طلع هيك، مين هاي؟ مين أختي؟ النبي ما له أخوات. قالت له أنا الشيماء، أما تعرفني؟ فالنبي نظر إلها قال له طيب شو العلامة؟ قالت له في علامة أنت بتعرفها وبتتذكرها تمام، شو هي؟ قالت له أنت لما كنت صغير عضيتني عضة بكتفي ولسه الآثار لهلأ موجود. فقال له طيب ورجيني، فخلعت عليها رضوان الله ورجته كتفه، وفعلا فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أنه هي أخته. فمن الأخلاق الكريمة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه الوفاء ويباديها. فعليه الصلاة والسلام شلح ثوبه ومده على الأرض وأجلسها على ثوبه، وهذا عز وتكريم كبير أنه يشلح ثوبه النبي ليجلسها هي على ثوبه، وقال له شوفي شو بتأمري إحنا جاهزين، بتحبي بعطيكي بمتعك ترجعي لأهلك، بتحبي تبقي عندي معززة مكرمة اللي بدك يا. قالت له لا معلش متعني وبرجع لأهلي. صار يسألها النبي عليه الصلاة والسلام عن أهلها، مين في لسه من أهلك، مين عايش من عمامك. فقالت له إلي أخ. فيروى أنه هذا أخوها اللي اسمه كمان عبد الله بن الحارس إجا مرة لعند النبي عليه الصلاة والسلام، إمتى؟ أول البعثة، زار مكة، فإجوا مشركين قريش قالوا له تعال شوف هذا أخوك شو عم يحكي شو عم يحكي. فأول فكرة هن كانوا مستغربينها وما كانوا يقبلوها المشركين هي فكرة البعث بعد الموت، فقالوا له شوف أخوك شو عم يحكي. فإجا هذا عبد الله لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما حديث بلغني عنك، يعني شو هالقصة هي، شو هالحكي اللي هيك عم يحكوا الناس. قال له والله يا عبد الله سيأتي يوم وأخذ بيدك وأذكرك بقولك هذا حتى أدخلك الجنة. فوقتها عبد الله ما أسلم، بعد فترة قال دخل في الإسلام. فكان بعد وفاة النبي قال يقعد يبكي ويقول يا ليت أخي يأخذ بيدي ويدخلني الجنة. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أدي كان عنده وفاء، أدي كان عنده حب للناس للي قدموا له للي خدموه، هذا شيء نتعلمه إحنا من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي حاضنته الشيماء. نتحدث عن حاضنته أم أيمن. أم أيمن طبعا بركة اللي هي اسمها أم أيمن، بركة بنت ثعلبة، هي كانت بالأصل خادمة لأمه، كانت عبدة ومولاة لأمه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام رجع من البادية فأخذته أم أيمن، وصارت هي بقى اللي تساعد بتربيته مع أمه آمنة. أمه آمنة أرادت أنه تزور إخوال أبوه في المدينة، فحبت تتعرف النبي عليه الصلاة والسلام على أخوال أبوه، اللي مثل ما حكينا لما أبوه راح للمدينة يزور أخواله فتوفي في المدينة. فالمهم طلعت هي والنبي عليه الصلاة والسلام وأم أيمن إلى المدينة. النبي ظل يتذكر هذا الموقف أو هذا الشهر، قعدوا شهر كامل في المدينة. فشو كان يحدث عليه الصلاة والسلام بعد ما هاجر وشاف دار النابغة؟ فكان يقول هنا نزلت بي أمي وأنا طفل بهالدار هي، وهنا قبر والدي، وهنا صار يأشر لمكان تاني في بئر كبير يقول وهنا أحسنت العوم في بئر بني عدي. تعلم السباحة عليه الصلاة والسلام وصار يعوم بالبئر. وقال كانوا يختلفوا إلي اليهود من المدينة ينظروا إلي، واحد للتاني كل واحد ينادي للتاني تحوا تحوا شوفوا، فينظروا بالظاهر للخاتم اللي كان على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، إنه هذا هو الطفل الموعود، هذا هو النبي الموعود اللي قرب زمنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتذكر هذا الموقف تماما وكان يحدث عنه حتى بعد الرسالة. عليه الصلاة والسلام لما كان عمره 6 سنوات وهو في المدينة، الرواية بتقول أنه مرضت أمه آمنة، فمرضت آمنة لكن خرجوا من المدينة راجعين إلى مكة. في الطريق في منطقة الأبواء اشتد المرض على آمنة وماتت آمنة في الطريق. صوروها الطفل محمد اللي عمره 6 سنوات اللي هو يتيم الأب أصلا ما له أب، وفي بلاد غريبة وفي طريق سفر وفي صحراء وكمان يفقد أمه. فجلس محمد يبكي على صدر أمه رضي الله عنه وأرضاه، فأخذته بركة ضمته وعادت فيه إلى مكة وكملت حضانته بركة وسلمته لعبد المطلب جد عبد المطلب. إذن بركة ما تركت النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لذلك كان النبي يعرف له هذا الود ويحفظ له هذا الفضل. فحتى بعد البعثة وبعد الرسالة أعتقها، وهي كانت عبدة فأعتقها وزوجها مين؟ أحب الناس إله اللي هو زيد بن حارثة اللي كان متبني النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تصور واحدة قد أمه تقريبا أو أكبر حتى من أمه زوجها لشاب صغير، وهذا منشوفه إن شاء الله خلال تاريخنا وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام إنه فارق العمر غير معتبر بالنسبة إلهم بهداك الزمن. إذن فما نسيل الفضل أبدا، وكان إلا يا أمي يخاطبها بلفظ الأم لبركة، حتى لما كان يشوفها بعد فترة يقول هذه بقية أهل بيتي، هي اللي صفي لي من كل أهلي، لا صفي له أم، لا صفي له أب، لا صفي له. حتى جده عبد المطلب توفى بعد ما كفله واعتنى فيه، كمان جده توفى وهو ابن 8 سنين، لكن بقيت أم أيمن بركة تعتني فيه. إلى موقف عظيم أم أيمن بدلنا قديش هي إنسانة مؤمنة، قديه هي عقل كبير وإيمان قوي. قال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر تحدثوا مع بعض أنه قوموا نزور أم أيمن مثل ما كان النبي يزورها وهي بمقام أم النبي، فقوموا لنزورها. فخرج أبو بكر وسيدنا عمر، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر من أجل أنه يزوروا أم أيمن. فلما دخلوا عليها فهي مجرد شافتهم قعدت تبكي، وصارت تبكي تبكي وهن قعدوا يهدوها ويواسوها. بعدين قال أبو بكر، قال لها طيب أنت تعلمين أن ما عند الله خير من الدنيا لرسوله، يعني أكيد الله محقق له الجنة وفي الجنة حياته حاجته يعني تعب وأدى رسالته. فقالت له أنا ما عم ببكي لأنه مات النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بعرف أنه ما عند الله خير له من الدنيا، ولكني أبكي، شوفي الفهم شوفي العقل، أبكي لأن خبر السماء انقطع عن الأرض. طول ما النبي عايش الرسالة عم تتنزل والآيات عم تنزل والتشريع عم يجي والأحكام عم تجي، لكن لما انتهى ومات النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انقطعت صلة الأرض بالسماء وانقطعت الأحكام وانتهت. يعني كان بدأ أحكام كمان، كان بدأ تشريع أكتر. يعني شوفي يعني خلينا نقايس نحن حياتنا مع حياتهم وعقلنا مع عقلهم، كل هالأحكام وكل هالآيات نحن شو منقول؟ حاجة يعني بكافي بلا هي، وهي معلش وهي سامحونا فيها، لكن هي لا بدها كمان بدها أكتر. فهذا دليل قديه كانت رضي الله عنها وأرضاها على هالمستوى من الإيمان ومن الإخلاص. بعد حضانته النبي عليه الصلاة والسلام نقدر نتحدث عن شبابه، شباب النبي، شاب النبي عليه الصلاة والسلام مو كأي شاب، الله عصمه من السجود لصنم، الله عصمه من مشاكل الشباب وفتن الشباب، فاشتغل بالتجارة. طبعا الزمن اللي بين وفاة بركة لا بين ما اشتغل بالتجارة، أنا حبيت حدثكم عن زمن كتير مهم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. هو لما كفله عمه أبو طالب، لما كفله أبو طالب بعد وفاة جده طبعا، وكان عمره 8 سنوات، البطلة العظيمة اللي لازم نحكي عنها واللي للأسف الناس أكثرهم ما بيعرفوها هي فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد زوجة أبو طالب، يعني هي زوجة عم النبي عليه الصلاة والسلام، هي اللي احتضنته وهي اللي حطته في بيته وهي اللي رعته أحلى رعاية حتى أكثر من أولاده، فكانت عليها رضوان الله تعالى، وعلى فكرة تعتبر من أهل الجنة من المبشرات بالجنة. كانت لما تحط الأكل يحطوا قصعة الطعام مثلا، وأولاد أكتر، أبو طالب كان عنده كتير أولاد وكان حاله المادي وسط، يعني ما كان من الأغنياء، فيادوب يعني أمواله تكفيه، فكان لما يحطوا قصعة الطعام كل الأولاد يهجموا على قصعة الطعام بدون يأكلوا، قال إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان يستحي ووقف بعيد، فكانت هي تراقب هالموقف وتشوف إنه النبي ما أكل، النبي ما شبع، فتروح سلف ترفع شيء من الطعام تخليه على جنب لحتى يخلصوا أكل، تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام على جنب وتحطه الطعمية لوحده. شوفي عنايتها باليتيم، شوفي الله بعث له يتيم لبيته، شوفي كيف تعاملت مع هذا اليتيم، شوفي قديش أكرمت اليتيم. يا ترى إحنا عم نتذكر هيك إكرام اليتيم؟ أنا بعرف إنه طبعاً في دور أيتام كتير، ودور الأيتام عم تعتني بالأيتام، لكن أنا بتمنى وجه رسالة للأيتام اللي هن بقلب البيوت، وبتمنى شكل جمعية، خليني سميها جمعية فاطمة بنت أسد لرعاية اليتيم. يتيم أنه مو اللي قاعد بالملجأ، اليتيم اللي ببيته، لأنه كتير من الأمهات لما بيموت مثلا زوجة بتحط أولادها وبتقعد، طبعا ما بتتنازل أنه تبعت أولادها تحطهم بالملجأ، بتتمنى هي تربيهم، ومسكينة بتقعد وبتصبر على الفقر وبتصبر على القلة، وما حدا بيعرفها ولا حدا بيدرى فيها. فهي لازم نأسس جمعيات ونسميها جمعية فاطمة بنت أسد، اقتداءا بفاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أحب من قلبه. قال لما توفت فاطمة بنت أسد جاء سيدنا علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، فالنبي تفاجأ فقال له ما هي علي؟ فقال ماتت أمي فاطمة بنت أسد. فآمن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له والله لإن كانت أمك فهي أمي، وراح دغري لعنده وقف على غسلة عليها رضوان الله تعالى، وقال لهم شوفوا لما بتخلصوا تغسيلة وبتجوا لوقت صب العطر عليها، لأنه بيصبوا دائما على الميت عطر الكافور، وقتها بتنادولي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بإيده الشريفة صب العطر الكافور على فاطمة بنت أسد، وذهب معها إلى القبر وشلح قميصه وكفنها بقميصه عليه الصلاة والسلام، ووقف عند القبر ونزل إلى اللحد وصار يوسع اللحد بإيديه الشريفتين، يبعد البحص وبعد الأحجار من أجل مين؟ فاطمة اللي كانت بمثابة أمه، حتى أنه الضجع عليه الصلاة والسلام في قبره، هو الضجع في قبره قال ليه؟ ليآنس القبر بروحه بملائكته بأنواره عليه الصلاة والسلام، عشان إذا حطوها هي يكون القبر متآنس ومليان من الملائكة اللي يستقبلوها استقبال الحنان واللطف وما يضغطوا عليها ضغطة القبر. لذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنه ما نجا أحد من ضغطة القبر إلا عن شباب النبي صلى الله عليه وسلم. بتعرفوا إنه قريش قوم تجار، ومحمد عليه الصلاة والسلام اشتغل مع عمه أبو طالب بالتجارة، فكان كل صفقة تجارة يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان يربح، كان فيها بركة دائما. فسمعت خديجة بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام. خديجة امرأة غنية عاقلة سيدة في قريش، سمعت بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام فأرادت أنه هو يتاجر بماله، فهي اللي بعثت له خبر وجدت قالت له أنا سلمك تجارتي، فأخذ تجارة سيدة خديجة. لكن خديجة كانت ذكية جدا، يعني بدها تختبر هذا الشاب، فأرسلت معه ميسرة، فميسرة خلال الطريق طبعا شاف من النبي عليه الصلاة والسلام أمور ما شافها من أي شاب من قبل، صادق في تعامله، أمين في تعامله، ما بيقسم باللات والعزة أبدا، حتى أنه صار يشوف أمور غريبة. فهو ماشي في الطريق ينظر للسماء يلاقي غيمة فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام تظلله وقت الحر الشديد، أحيانا ينظر يلاقي ملكين من الملائكة، يشوف الملائكة بعينه من السماء عم تظلل محمد اللي معه. فهو المواقف هي حفظها تمام ميسرة وراح حكاها للسيدة خديجة، فخديجة صار يدخل شوي شوي في فكرة موضوع محمد عليه الصلاة والسلام. مرة من المرات كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع ميسرة في تجارة وهن عائدين، شاف بعينه ملكين من الملائكة مرة تانية، فحب أنه خديجة تشوف هالمنظر. فقال له يا محمد يعني أنا بقترح عليك أنه أنت تروح بنفسك لعند خديجة وتحدثها عن التجارة وعن الأرباح. قال له طيب. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام. مين بيروي الكلام؟ السيدة خديجة. بتقول فجاء وأنا في علية في بيت طابق تاني يبدو عالي ومعي نساء من قوم، فنظرت فوجدت فرأيت خديجة رأت بعينها ملكين من السماء يظلل النبي عليه الصلاة والسلام. فبتقول فناديت نساء قومي فرأينه، حتى النساء كلهم شافوا هالمشهد هذا. فشوي شوي خديجة صارت تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصفاته العظيمة. فرجعت فكرت طيب محمد شاب ومحمد ذكي ومحمد أمين ومحمد معروف من هو. وهي كانت تسمع من ورقة ابن نوفل ابن عمه بأنه في زمن نبي من الأنبياء، فبذكائها قدرت تخمن أنه قد يكون هو محمد. هالأمور هاي الغريبة اللي عم يصير ممكن يكون هو. حتى أنه مرة حدث معها فصل، كانوا القريش لهم عيد بيجتمعوا فيه نساء بس، فكانوا مجتمعين نساء قريش بالحرم وعم يحتفلوا بالعيد. فإجا يهودي حبر من أحبار اليهود وقف عند النساء وقال لهم يا نساء قريش إنه آن أوان نبي في هذا الزمان، فمن استطاعت منكن أن تكون فراشا له فلتفعل. فالنساء يعني استحوا من هالكلمة، شو هالكلام هذا كلام كبير، فمسكوا البحص وصاروا يضربوه لحتى هرب منهم. هي خديجة ضل في بالها الكلام، فلما شافت هالأمور على النبي عليه الصلاة والسلام توقعت قالت والله يمكن هذا هو محمد اللي تحدثوا عنه اليهود. فطيب صار بنفسها وتمنت انه يتزوجها محمد، شو تعمل؟ فراحت حكت لصديقتها، كان لها صديقة اسمها نفيسة، قالت له هيك هيك الموضوع شو رأيك؟ قالت له خلص انتي ما عليكي انا بروح بحكي معه. فراحت نفيسة وتحدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له يا محمد ما يمنعك من الزواج؟ ليه ما عم تتزوج لهلأ؟ كان عمره 25 سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له ومن أين لي بالمال؟ طيب أنا من أين يعني ومين بدي أتزوج؟ قالت له فإذا دعيت إلى المال والجمال والعز والشرف. قال له فمن؟ مين هي بدها تحوي كل هالصفات؟ قالت له خديجة. فقال له من أين لي بخديجة؟ خديجة معروفة سيدة بالمجتمع وغنية من طبقة الأغنياء وأنا ما بملك شيء. قالت له لا عليك، إذا أنا كلمتها تفعل؟ قال له نعم أفعل، إذا بتصح ليش لا؟ فراحت نفيسة بشرت خديجة بقبول النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلت لأهله، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لأعمامه وهي أحضرت أعمامه وتم الخطبة والزواج بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة. النبي دفع مهر لخديجة أدي 400 دينار ذهب، إنه هو ما بيملك من جاب. طبعا النبي عم يشتغل بالتجارة ومو شرط يدفعه فرد دفعة، إنما على أقساط ممكن. 400 دينار ذهب إذا منعادلهم الآن بيعادلوا على العملة السورية 3,600,000 ليرة سوري، يعني حوالي 300,000 ريال سعودي، مبلغ جدا فخم. طبعا المهر في الإسلام لفرح المرأة، يعني هو نافلة وهدية يقدم للمرأة، ولكن لا يصح عقد زواج إلا بالمهر. هو مو سعره يعني مو حقها عم يشتريها شراء، لا، إنما هو هدية، يعني واحدة مهما إجاها هدية بتفرح فيها معي؟ مهما كانت صغيرة. فكيف إذا كان مبلغ 400 دينار ذهب؟ فلذلك شرع الله تعالى المهر من أجل يعني بداية علاقة طيبة وحلوة مثل المقدمات ليصير الحب والتآلف بين الزوج وبين الزوجة. إذن تم زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة، والسيدة خديجة كانت متزوجة قبل النبي 2، طبعا كانوا يتزوجوا كثير على فكرة، وهي من العادات اللي بتختلف بين زمانهم وزماننا أكيد. فيعني هلأ أنا بإحصائياتي مع النساء اللي عملتهم في السيرة، ما في واحدة إلا تزوجت 4-5، طلق واحد تزوج واحد تزوج واحد طلق الثاني، هذا شيء كان عادي بالنسبة لهم. ليه؟ لأنه ما كانوا هن يخافوا على أولادهم. هلأ نحن مثلا مين اللي بيربي الأولاد؟ الأسرة، العائلة، الأم والأب فقط. لكن من قبل كانت القبيلة ككل يهتموا بالأولاد، فما يحصل مشكلة كبيرة في الطلاق. المهم سيدة خديجة كانت متزوجة 2 قبل النبي عليه الصلاة والسلام، واحد اسمه عتيق وإلى منه ولدين، واحد اسمه أبو هالة وإلى منه 3 أولاد. فيعني تصوروا سيدة خديجة كان عمرها قد ايه؟ 40 سنة. 40 سنة عمرها عندها 5 أولاد، تتزوج من النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشاب الأعزب اللي عمره 25 سنة. هذا دليل على أنه فارق العمر بينهم في هداك الزمن ما كان معتبر مثل ما نحن الآن بننظره، لأن ممكن تشوفي واحدة تتزوز واحد أكبر هي أكبر منه ب15 سنة، هذا جدا نادر يعني قليل جدا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام طبعا من خديجة الله رزقه بخمس أولاد، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وعبد الله. عبد الله نفسه ممكن كان يلقبه أحيانا بالطيب أو بالطاهر، فهدول هن الأولاد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن بعد ما حكينا هيك موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام وأيام من أيام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وعشنا معه الأيام، عندكم شيء سؤال بتحبوا عن هالفقرات بالذات اللي حكينا والموضوع؟
1: هلأ حكيتي حضرتك أنه شافت السيدة خديجة الملائكة وميسرة شاف الملائكة وفوج من النساء شافون، طيب ليش من قبل كانوا يشوفوا الملائكة وهلأ يعني هون لسه حدا بيشوف الملائكة؟
0: صح. هذا سؤال وجيه، ليه من أول كانوا يشوفوا الملائكة ونحن هلأ ما عاد نشوف الملائكة؟ ترى إحنا اللي تغيرنا يعني زمن غير، يعني هن غير نحن؟ لا، هن بشر مثلنا مثلهم. ديروا بالكم رؤية الملائكة هي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام لوجود النبي، من أجل هن يآمنوا بالنبي، يعني هي المعجزة للنبي مو لخديجة ولا لها ولا لأي حدا تاني، لا الملائكة ولا الشياطين. هلأ بيقول لك شاف شيطان ودخل علي جني وشفت جني، ما تصدقوا هالكلام أبدا، لأنه نص الآية إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن فرؤية الملائكة بالنسبة لهم كانت بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، معجزة للنبي. طبعا بيقولوا العلماء في خوارق عادات وفي كرامات أولياء، ونحن من آمن ما منقول لا، ما منرفض كل شيء، ولكن هذا في موضوع خلاف. أما الحقيقة أنه رؤية الملائكة كانت معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب في حدا كمان عنده سؤال؟ ممكن
2: سؤال كثير بيصير فضول كثير من الناس هلأ وخصوصا الفتيات، أنه نحن شفنا أنه سيدة خديجة أرسلت في طلب خطبة رسول الله
0: النبي عليه الصلاة والسلام،
2: هلأ ممكن في وقتنا الحالي أنه إذا بنت عجبها شاب أنه ترسل في طلبه أو تكون هي المبادرة بهذا الموضوع؟
0: سؤال كثير كثير حلو، كثير حلو هيك سؤال. شوفي أنا من أول بقول لك لا، شايفة ليه؟ لأنه سيدة خديجة عم تتصرف أولاً بكامل العقل والاتزان، هي امرأة كبيرة عاقلة، فهي صح أعجبت بمحمد. تعي بالنسبة للطرف الثاني، محمد مين؟ أعجبت فيه ليه؟ مو لجماله ولا لصوته عليه الصلاة والسلام، عم بحكي على نساء العصر يعني الآن، أعجبت فيه لأخلاقه لقيمه، فلذلك أرسلت مين يخطب لها إذا صح التعبير. الآن إذا كان أنت فعلاً أعجبتي بشاب هذا حقك، وخديجة هيك فعلت، لكن مو أنت فوراً تروحي تحاكي بس هيك ترخصي عنده فوراً، إذا بدك تحكي معه حتصير بقى علاقات وإلي لألك وحيزتك ويمشي، لكن ممكن تفعلي مثل ما فعلت خديجة وهذا حق. ممكن يعني أنت تحكي مشاعرك لوحدة بس كمان مين؟ مو لرفيقتك، لأن رفيقتك ما حتعرف تتصرف، بدك تحكي لإنسانة عاقلة. أيوة يكون تصرف حكيم من باب من دون ما مثل ما عملت نفيسة، ما قالت له نفيسة خديجة أرسلتني، لا، من حال عرضت الأمر عليه لفتت نظره لهالموضوع فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. إذن ممكن لكن بهذا الشكل. شكرا لكم إخوتي وأخواتي، أرجو من الله تعالى أن يديم دائما أيام الحبيب مع أيامنا، ويجعل أيام الحبيب مطابقة لأيامنا، حتى نرى الحبيب ربما في الدنيا يكرمنا الله تعالى برؤيته ربما في الآخرة. ودائما كان دعاءنا ربنا كما حرمتنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته في. والسلام عليكم ورحمة الله.

نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه

صدورهم وتذهب غيظ قلوبهم وتؤلف بينهم وتجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة.

اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
2: الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها. فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها. وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر، ولا كل الغياب يضيرها. فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها. متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت. في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا يفقه فتية البولون في أحكامها. في القدس شرطي من الأحباس يغلق شارعا في السوق، رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين قبعة تحيي حائط المبكى، وسياح من الإفرنج شقر لا يرون القدس إطلاقا. تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجة في الساحات طول اليوم. في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم. في القدس صلينا على الأسفلت. في القدس من في القدس إلا أنت. وتلفت التاريخ لي متبسما. أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش. أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقيها السميكة لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك. وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها، ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها. فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهنت. في القدس من في القدس إلا أنت. يا كاتب التاريخ مهلا، فالمدينة دهرها دهران، دهر مطمئن.

تلعبي بالبنين. في القدس أبنية حجارات واقتباسات من الإنجيل والقرآن. في القدس تعريف الجمال مصمم الأضلاع أزرق، فوقه يدام عزك قبة ذهبية تبدو برأيي مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها تدللها وتضنيها. توزعها كأكياس المعونة في الحصار لمستحقيها. إذا ما أمة من بعد خطبة جمعة مدت بأيديها، وفي القدس السماء تفرقت في الناس تحمينا ونحميها ونحملها على أكتافنا حملا إذا جارت على أقمارها الأزمان. في القدس أعمدة الرخام الداكنات كأن تعريق الرخام دخان، ونوافذ تعلو المساجد والكنائس أمسكت بيض الصباح تريه كيف النقش بالألوان، فهو يقول لا بل هكذا فتقول لا بل هكذا، حتى إذا طال الخلاف تقاسما فالصبح حر خارج العتبات، لكن إن أراد دخولها فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرحمن. في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النهر، باعوه بسوق نخاسة في إصفهان لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا فخاف أميرها من زرقة في عينه اليسرى، فأعطاه لقافلة أتت مصرا، فأصبح بعد بضع سنين غلاب المهول وصاحب السلطان. في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت، والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت، وتقول لي يطلقون قنابل الغاز المسيل للدماء علي لا تحفل بهم، وتفوه من بعد الحصار الغازي وهي تقول لي أرأيت. في القدس يرتاح التناقض والعجائب ليس ينكرها العباد، كأنها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها، والمعجزات هناك تلمس باليدين. في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك رص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح طفولة في الجو ريح براءة، في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة، فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين الرصاصتين. في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها، الكل مروا من هنا. فالقدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا، أمرر بها واقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض، فيها الزنج والإفرنج والقفزاق والسقلاب والبشناق والتاتار والأتراك وأهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك، فيها كل من بطئ الثرى. أرأيتها ضاقت علينا وحدنا يا كاتب التاريخ، ماذا زدت فاستثنيتنا يا شيخ، فلتعد القراءة والكتابة مرة أخرى أراك لحن. العين تغمض ثم تنظر، سائق السيارة الصفراء ملا بنا شمالا نائل عن بابها، والقدس صارت خلفنا، والعين تبصرها بمرآة اليمين تغيرت ألوانها بالشمس من قبل

جاءتني بصمتان لم أدر كيف تسللت في الدمع. قالت لي: وقد أمعنت ما أمعنت يا أيها الباكي وراء السور. أحمق أنت؟ أجننت؟ لا تبكى عينك أيها المنسي من متن الكتاب، لا تبكى عينك أيها العربي، واعلم أنه في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا

بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا

نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما،

0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 18 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 58، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر. في الدنيا والآخرة عذابا شديدا. من هذا الإنسان الذي يضع نفسه في موضع يعادي الحق، يتمنى أن يطفئ نور الله عز وجل؟ من هو الطرف الآخر؟ يعني ممكن في عالمنا المادي إنسان ضعيف يتصدى لأقوى قوة في الأرض؟ معنى في خلل بعقله، في موازين قوى، فإنسان ضعيف جدا يتصدى ويتحدى أقوى قوة في الأرض، هذا شيء لا يكون. أما أن يتحدى الإنسان خالق الكون، أن يضع نفسه في خندق معاد له. فلذلك من هم أشقى الناس على الإطلاق؟ من هم أشقى الناس على الإطلاق؟ الذين وقفوا في خندق معاد للحق. من هم أسعد الناس على الإطلاق؟ الذين كانوا جلودا للحق. يعني أعظم شرف يناله إنسان أن يكون جنديا للحق، أن يكون علمه وخبرته وماله في خدمة الحق. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. أيام إنسان يقع في حيرة بين شيئين متقاربين، لكن بين هلاك وسعادة، بين شقاء وسعادة، بين موت وحياة، بين غنى وفقر، بين عز وذل، هذه أشياء متناقضة. فالخيار بين مستحيل، هل يختار أحدنا الشقاء في الدنيا والآخرة على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. يعني قل متاع الدنيا قليل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كلام خالق الكون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يعني إذا شاء الله شيئا فعله، كل شيء شاءه الله كان، وكل شيء كان شاءه الله. وما لهم من ناصرين، يعني الله عز وجل حينما يبطش لا أحد يمكن أن يتحرك أبدا. ومن يهن الله فما له من مكرم. والقاعدة أن الله إذا بطش أقرب الناس إليك يتخلى عنك، وأن الله إذا رحم يسخر لك أعداءك يخدمونك. هذا ما كنت أقوله دائما: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. من هو أسعد الناس؟ الذي يمشي برضاء الله. القضية بسيطة، كل هؤلاء عباد الله. مرة ذكرت إنسان في موقع حساس، قلت له: الله عز وجل عنده سرطان في أي مكان في الجسم، في بالدماغ، في بالدم، في بالعظم، في بالجهاز الهضمي، وفي عنده خسرة بالدماغ بمكان بينشل، بمكان بيفقد ذاكرته، بمكان بيفقد بصره، في عنده التهاب كبد مميت، وفي عنده تشمع كبد وفشل كلوي، وكل مرض بجعل حياة الإنسان جحيم لا يطاق، جحيم لا يطاق. وكل هؤلاء الناس عباده، وقبل أن تتخذ شيئا بحق هؤلاء العباد هيئ جوابا لخالقهم، لما فعلت كذا؟ أيها الإخوة، أشقى الناس قاطبة الذي كان في خندق معاد للحق، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق الشيء الثابت، الشيء الذي لا يتبدل ولا يتغير، حق الشيء استقر. يعني أنت قد تبني حائطا وفق الأصول وفق الشاقول، هذا الحائط بني ليبقى، أما إذا بنيت حائطا على خلاف الأصول هذا الحائط لا بد من أن يقع. فعندنا قاعدة، الباطل زاهق، بل إن الباطل كان زهوقا، صيغة مبالغة، وصيغ المبالغة تعني شيئين، تعني الكم وتعني النوع. يعني مليار باطل في الأرض سوف ينتهي إلى الزوال. كم فرقة ضالة نشأت في الألف سنة الماضية، أين هي الآن؟ كم إنسان أراد إلغاء الدين، أين هو الآن؟ إن الباطل كان زهوقا. يمكن أكبر قلعة من قلاع إنكار الإله تهاوت كبيت العنكبوت ذاتيا من دون حرب معلنة. إن الباطل كان زهوقا، مهما كان الباطل متعدد فهو زاهق وزهوق، ومهما كان الباطل كبيرا فهو زاهق وزهوق. من هم أشقى الناس؟ الذين تصدوا للحق وكانوا من حزب الشيطان. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. طيب هؤلاء الذين نصروا رسول الله أين هم الآن؟ في أعلى عليين. ألا تذهب أنت إلى العمرة وتقف أمام سيدنا الصديق متأدبا وتسلم عليه؟ نصر الحق. وهذا الذي حارب النبي أين هو الآن؟ يا فلان يا فلان يا فلان، سماهم بأسمائهم واحدا واحدا عقب معركة بدر. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وآذيتموني ونصرني الناس. أيها الإخوة، أسعد الناس على الإطلاق من كان في خدمة الحق، من وظف طاقاته وإمكاناته وقدراته وعلمه وماله في سبيل الحق. يعني في إنجازات حضارية مذهلة، جسور عملاقة، أبنية شامخة، أهرامات، آثار. الأقوام السابقة مكنوا ما لم نمكن مثله، ومع ذلك أهلكهم الله. قد تجد إنجازات حضارية كبيرة جدا، قد يقال لك هذا أكبر مرصد في العالم، هذا إنجاز حضاري، هذا أطول جسر في العالم. قد تجد نفق تحت البحر بين بريطانيا وفرنسا، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في إنجازات حضارية لا تصدق. يعني أن تضع 1200 كتاب في قرص واحد، 1200 كتاب، أحد الكتب 50 جزء، وبإمكانك أن تقرأها حرفا حرفا في ثوان معدودة. هذا الشيء لو أن واحدا من الأجداد سمع بهذا الخبر لاتهمنا بالجنون. 1200 مجلد في قرص واحد بأجمل خط، والخط مضبوط الشكل، ولك أن تبحث بمئة طريقة فيه. وهذا البرنامج يقرأها لك كلها في بضع ثواني وتأتيك النتائج. هذا شيء إنجاز كبير جدا، أن يركب 400 راكب في الجو بسرعة 1000 كيلومتر، يأكلون ويشربون وينامون ويسمرون، هذا إنجاز كبير. المراكب الفضائية إنجاز كبير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما الذي يبقى؟ يبقى عمل أريد به وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ما ابتغي به وجهه. أيها الإخوة، الحق من ربك، يعني الحقيقة الثابتة المستقرة التي لا يمكن أن تنقض ولا أن تخطأ على الإطلاق، هو ما جاء من عند الله. يعني الله عز وجل قال في هذا القرآن أن البشر بدأوا بآدم، لو جاءت مليار نظرية تثبت العكس فهي باطلة وتحت الأقدام. أجمل شيء عند المؤمن في عنده منهج، عنده كتاب من عند الخالق، فأي كلام، أي سبق علمي، أي تطاول على الحق محكوم عليه بالإخفاق. كنت في بلد سئلت عن الاستنساخ، قلت إن التصميم الإلهي هو الكمال المطلق، الكمال المطلق، وأي تعديل لهذا التصميم نحو الأسوأ. وقد ورد هذا في القرآن الكريم، يغيرون خلق الله، وإن هذا الاستنساخ لا يؤكد الحقيقة العلمية بل يؤكد غرور الإنسان في عملية حق وباطل. فالباطل يريد أن يتحدى خالق الكون، لكن الله يسمح له إلى حين ليثبت لمن حوله أن حكمة الله لا تعدلها حكمة. الحق من ربك، الحقيقة الصارخة، الحق الصراح، ما كان من الله عز وجل. فالمؤمن مرتاح، أي شيء يقرأه أو يستمع إليه إذا كان موافقا للكتاب والسنة فعلى العين والرأس، أما إذا كان مخالف للكتاب والسنة ينبغي أن يركل بالأقدام، لأن الحق من الله. يعني مثلا الله عز وجل قال لا يعلم الغيب إلا الله، أنا بهالآية برد مليون قصة، مليون خرافة، الغيب لا يعلمه إلا الله. هناك ادعاءات، هناك تخرصات، هناك ضلالات، كلها مردودة. كل إنسان يدعي أنه يعلم السر وأخفى له كذاب، الله وحده يعلم السر وأخفى. الله عز وجل ستر العباد، لا يستطيع أحد أن يطلع على خبيئة أحد أبدا. فأنت عندك آيات، كل شيء تقرأه أو تستمع إليه مخالف لهذه الآيات اركله بقدمه ولن يقف على قدميه. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الآن أيها الإخوة، معنا آية اسمها آية المباهلة، فمن حاجك فيه، فيه تعود على السيد المسيح، من بعد ما جاءك من العلم، بعد أن أخبرك الله عن حقيقة هذا النبي الكريم وعن أنه لم يقتل وأن الله رفعه إليه، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. يعني أحيانا تدلي بحجة قوية لكن الطرف الآخر يعاند ويكابر ويركب رأسه. فأحيانا إذا في مقاييس مشتركة وفي رغبة بالتفهم المناقشة والحوار مفيد، لكن إذا في مصالح تتعطل بهذا الحق ففي مكابرة. يعني أولا المنتفع لا يناقش، لأنه منتفع، وكل إنسان منتفع بالكفر لا يناقض، مستحيل يقنع معه. وكنت أضرب على هذا مثلا، يعني إنسان فقير جدا يعمل عتاد على دابة، هذه الدابة ماتت، دفنها، ولمعت في ذهنه فكرة رائعة أن يبني فوق هذه الدابة التي دفنها يعني غرفة يضع لها قبة خضراء ويصفها بأنها ولي من أولياء الله، ويأتي الناس السذج المغفلون يتقربون بالذبائح والهدايا لصاحب هذا المقام. هذا صار غني، غني غنى كبير. هل من قوة في الأرض يمكن أن تقنعه أن الذي دفن هنا دابة؟ هو قناعته أشد ممن يناقشه، لأنه دفنه بيده، لكنه لأنه منتفع، المنتفع لا يناقش، ما بيقنع معه. المنتفع والقوي والغبي هؤلاء لا يناقشون أبدا. فلما يكون الحوار مسدود أتيته بحجة فرفضها، في دليل عقلي رفضه، في دليل نصي رفضه، في دليل فطري رفضه، في دليل عقلي ونصي واقعي ونفسي وفطري كله رفضه، ما في طريق. بيقول أحد العلماء: ما ناقشني جاهل إلا غلبني، ولا ناقشت عالما إلا غلبته. الجاهل ما معه مقاييس مشتركة. قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هذا هو الحق الذي أخبر الله به، فمن حاجك به من بعد ما جاءك من العلم فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. الابن يعني غال جدا على أبيه، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، يعني من يلوذ بنا. الإنسان يعني أقرب الناس له أولاده وزوجته وإخوته وأخواته، هؤلاء يلوذون به وهم أثرون عنده. فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل إلى الله، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حدثني أخ طبيب عافاه الله، قال لي: جاءني مريض ومعه زوجته مصابة بمرض خبيث في صدري، والمرض انتشر انتشار كبير. قال لي: من شدة ألمي وغيرتي على مرضاي وبخت الزوج، لماذا تأخرت بالمجيء إلي؟ هذا الورم في بدايته يستأصل، يعالج بالأشعة بالأدوية الكيماوية، بعد أن تفاقم وانتشر في معظم الصدر ما في حل. قال لي: وبخته توبيخا شديدا بيني وبينه، فقال لي: أنا لم أهمل، أنا كنت عند فلان من سنتين ولم يقل لي ورم خبيث، قال لي التهاب، أعطاني أدوية يعني كورتيزون ومسكنات طوال هذه المدة. فقال لي هذا الطبيب الجراح، قال لي: طالب طب يعرف أنه ورم خبيث، لكن لو قال له ورم خبيث لانصرف منه، أما أبقاه عنده سنتين يأخذ من ماله. قال لي: لما سمع الزوج هذا الكلام كأنه صعق، وقع على الأرض وخاطب الله، قال له: يا رب إذا كنت موجودا فانتقم منه. ربط انتقام الله بوجودي. هذا الطبيب والله حدثني حديثا يبكي، قال لي: بعد 11 شهرا جاءني شاب لكن متهالك، جلس على الكرسي الذي جلس عليه زوج المريضة، بالمناسبة توفيت بعد 6 أيام. قال له: أنا زميلك فلان، معي ورم بصدري، هو الذي أبقاه عنده سنتين يغشه، تلاه الله بالمرض نفسه. فلما الإنسان بيكون معه حجة قوية بتفلسف عن الناس، الله عز وجل له رد أحيانا يكون في زوجين أحدهما ظالم والثاني مظلوم، لما ربنا بيتدخل يقسم الظالم. أحيانا شريكان أحدهما مظلوم، بيتدخل الله عز وجل يقسم الظالم. فإذا كان الشخص الثاني متفلسف متحزلق ومنتفع بكفر ودجال ونصاب وقوي أقوى منك ولا سبيل إلى إقناعه، كل الطرق مسدودة، قال فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يا رب أنت الحق، أظهر الحق والعن المبطل. قال العلماء في الأمور الكبيرة لا يجوز استخدام هذه المباهلة في الأمور التافهة إلا في أمور كبيرة جدا، طريق التفاهم مسدود، بقي طريق الدعاء، إني مظلوم فانتصر. حينما ترى الطريق مسدودا إلى إقناع الطرف الآخر، إلى إقناعه برفع الظلم عن الآخرين، يا رب اهده فإن لم تهده فخذه، وغالبا ما يستجيب الله عز وجل. هذا آخر ورقة رابحة بيد المؤمن. المؤمن لأنه واثق أنه على حق جاء بأولاده وأهله ومن يلوذ به، وقال يا رب دمر المبطل منا هو وأهله. وهنا قصص لا تعد ولا تحصى حول هذا الموضوع، ممكن إنسان يتجاوز حدوده، يعتد بقوته، يعتد بجبروته، يقول من أشد مني قوة، ومع ذلك فالله عز وجل يمد له الحبل، يرخي له الحبل إلى أن يحين الحين، فإذا هو في قبضة الله عز وجل. فمن هو العاقل؟ هو الذي يخاف الله قبل أن يأتي البطش. من هو الجاهل؟ هو الذي يعرف الله عند البطش، عند البطش. كان في واحد تستخدمه شركات الإعلان للدعاية للدخان، وكان شاب وسيم رشيق يرتدي ثياب الكاوبوي، وكان يدخن ويقول تعالوا إلى حيث النكهة. هذا مات بالسرطان بسبب الدخان. قال على فراش الموت كنت أكذب عليكم الدخان قتلني، كنت أكذب عليكم الدخان قتلني. الله عز وجل قال إن بطش ربك لشديد. أيام إنسان يظلم زوجته ويظن أنه من أشد مني قوة، مقطوعة، يبطش الله به بطشا يجعله يعوي كالكلاب. أيام إنسان يبطش بشريكه، مرة أب توفي ترك خمس أولاد، أكبر أولاده كان ظالما أخذ الثروة كلها وجعل إخوته فقراء، وما زال الله يدمره حتى اشتغل عند أصغر إخوته محاسبا، وما زال الله يدمره. الله قال له رد، رد إلهي مخيف، إكرام أو بطش، فأنت تفلسف، احكي احكي ما شئت، تكلم ما شئت، ائتي بالحجج التي تريد وهي غير صحيحة، لكن الله يتولى أن يعرفك بالحقيقة. فالعبرة أن ترضي الله عز وجل، أن الله عز وجل بطشه شديد وما في معه ذكي أبدا، لا ينفع ذكاؤك عند الله، يؤتي الحذر من مأمنه. كم من إنسان ابتلي باختصاصه، متخصص بأمراض كذا، يصاب بمرض عضال في اختصاص، معتد بنفسه أنا قوي هذا اختصاصي مستحيل أن أخطئ فيما أنا مختص به، يبتلى باختصاصه. إن بطش ربك لشديد، هي المباهلة، الطريق الحوار مسدود، الخصم متحزلق قوي لا يناقش، مستعلي مستكبر متغطرس، ما في طريق ثاني إلا الدعاء. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أحد كبار العلماء أقام مناظرة مع خصوم وكانوا مبطلين، فدعاهم إلى بيت الله الحرام لتكون المباهلة هناك. لم يأتي أحد من خصومه، خافوا. قلت له أنت لإنسان شكوتك إلى الله، هذا الطرف الآخر إن كان يعرف من هو الله ينبغي أن ترتعد فرائصه. كم من إنسان حلف يمينا كاذبا شل فورا دمر فورا. في معنى آخر للمباهلة، معنى جانبي، يعني أنت تعمل عمل، أخي أنا سألت قال ما في شيء، أنا سألت فلان قال ما في شيء، فعلوا على مسؤوليتي. أنت لست قانعا بهذه الفتوى، لكن هذه الفتوى غطت هذا الانحراف وأخذت هذا المبلغ الحرام. المقياس الدقيق لصحة عملك، هل تستطيع بعد هذا المال الحرام الذي أكلته أن تصلي صلاة صحيحة؟ هذا مقياس حساس جدا. هل تستطيع أن تبتهل إلى الله وأنت على هذا العمل السيء؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنت حينما تأخذ ما ليس لك وأنت مغطى قانونا وشرعا، قانونا في مادة تحميك وشرعا معك فتوى، وصفت صفة غير صحيحة لشيخ أفتى لك والفتوى على قدر الوصف، فأنت أكلت المال الحرام ومغطى بالنص القانوني ومعك فتوى من شيخ وتزهو كالطاووس، يا الله عز وجل يبطش. إنك تعلم في قرارة نفسك أنك لست على حق، هذا الإحساس الفطري. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ونفس وما سواها فألهمها فجورها. حينما تفجر تعرف أنها تفجر. مرة أجريت مقابلة بين مفتي في السرب في البوسنة والهرسك مع مندوب إذاعة، فقال هذا المفتي كلاما مدهشا، قال إخوتنا في المشرق لا ينبغي أن يعتبوا على الله من أجلنا، نحن لسنا مسلمين، نأكل لحم الخنزير ونشرب الخمر، يقصد المسلمين المحيطين به، الآن بعد هذه الشدة أصبحنا مسلمين، بعد هذه الشدة أصبحنا مسلمين، تبنا إلى الله عز وجل. يعني الله عز وجل عادل عدل مطلق، وأنت دائما لا تتهم الله عز وجل. الله عز وجل ألزم نفسه بالاستقامة، قل إن ربي على صراط مستقيم. الاستقامة يعني العدل. لذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إن بطش ربك لشديد. حدثني أخ يركب مع صديق له في طريقهم إلى المطار، صديقه يبدو أنه جاهل وغافل، وجد جرو صغير على طرف الطريق، أراد أن يمتحن براعته في القيادة، فقص يديه الاثنتين. طبعا براعة كبيرة جدا، أنه حيوان صغير له يدان ممتدتان بدقة بالغة تدوس على قدميه فقط دون أن تقتله. قال لي وأطلق ضحكة هستيرية، يعني متباهيا بقدرته في القيادة على حساب جرو من مخلوقات الله. أقسم لي بالله العظيم أنه في اليوم التالي من أيام الأسبوع، يعني الحادث صار يوم السبت، السبت القادم في المكان نفسه أحد العجلات أصاب خلل، فوقف يرفع المركبة على جهاز، الجهاز في خلل، وقعت المركبة فوق العجلة والعجلة فوق يديه عند الرسوغين، وإلى أن وصل إلى المستشفى اسودت يداه فلا بد من قطعهما، وقطعت يداه من الرسوغين بعد أسبوع واحد من الذي فعله مع هذا الجرو. إن بطش ربك لشديد. فإنسان لو فلسف متحزلق عنده قوة إقناع يقلب الحق إلى باطل، الله عز وجل بيتدخل، تدخل إظهار للحق. ثم يقول الله عز وجل، نعيد الآية مرة ثانية، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذا أنت على حق وبذلت كل ما في إمكانك لإقناع الطرف الآخر، استثرت همته، استثرت نخوته، استثرت منطقه، أتيته بالحجج والبراهين والأدلة، ثم خوفته فركب رأسه وتطاول وازداد انحرافا وظلما، ادعو عليه، اللهم اهده فإن لم تهده فخذه. المعنى الآخر أنه أنت حينما تفعل شيئا لا يرضي الله، لو معك نصوص تغطي هذا الشيء تشعر باضطراب داخلي ولا تستطيع أن تتصل بالله عقب هذا الشيء. والإنسان قد يفعل شيئا يعني مخيفا لكن مع الحق، يعني فرضا إنسان يبيع للناس لحما ميتا، هذا حدث، وأنت موظف تموين، إن عاقبته أنت مغطى من الله عز وجل، هذا يطعم المسلمين لحما ميتا، هم ما في رحمهم، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فأنت قد تسبب السجن لإنسان، لكنك أنت أديت واجبك الوظيفي ورحمت المسلمين. حوادث عديدة، إنسان يبيع لحم الحمير للناس، وإنسان يبيع الدواب الميتة، في دابة ميتة يبيعها طعاما للناس، هذا إذا ضبط ألا ينبغي أن يعاقب أشد العقاب؟ الذي أوقع فيه العقاب هل يخاف أن ينتقم الله منه؟ أبدا، أنه أقام الحق ورحم المسلمين. فأنت حينما تكون مع الحق لا تخاف، أما حينما تتبلى إنسانا ظلما يجب أن لا تنام الليل خوفا من الله. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. ما في القرآن من قصص هو الحق الصرف، لأن القاصة هو خالق الأكوان. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله، الفعال هو الله، المتصرف هو الله، المسير هو الله، الذي يرفع هو الله، الذي يخفض هو الله، الذي يعطي هو الله، الذي يمنع هو الله، الذي يعز هو الله، الذي يذل هو الله. وذكرت لكم أنك تختار، أنت مخير، إن اخترت أن تؤذي المسلمين يأتي رد الله لك، يأخذ منك اختيارك. إذا أراد الله إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه ويوقعك في شر عمله، هذا هو رد الله عز وجل. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله، هذا التوحيد. الدين كله توحيد، ألا ترى مع الله أحد. وإن الله لهو العزيز الحكيم، يعني عزيز لا ينال جانبه، حكيم كل أفعاله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. الإنسان متى يكون غير حكيم؟ إذا وقع تحت ضغط لا يقوى على دفعه يرتكب حماقة، لك مضغوط عليه، أو إذا وقع تحت إغراء، والله غلبتني شهوتي، إما أن يقع تحت ضغط لا يحتمل فيرتكب حماقة، أو تحت إغراء لا يحتمل فيرتكب حماقة، أو أن يكون جاهلا فيرتكب حماقة. إن كان جاهلا أو واقعا تحت ضغط أو تحت إغراء يكون غير حكيم. هل يمكن أن تكون هذه الحالات الثلاثة متناسبة مع كمال الله؟ مستحيل. إذن حكمته مطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. كل شيء أراده الله وقع، وكل شيء وقع أراده الله، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذا معنى قوله تعالى وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ما أروع هذه الآية. إن تولوا، تولوا عن الحق، أداروا ظهرهم له، رفضوه، ردوه. لما لم يقل الله عز وجل فإن تولوا فإن الله عليم بمن تولوا؟ لا، قال فإن الله عليم بالمفسدين. معنى ذلك أنه أي إنسان يتولى عن الحق هو فاسد. من لوازم التولي الفساد، ومن لوازم القبول الاستقامة. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يشبه هذا قوله تعالى أفمن كان مؤمنا، يعني المنطق كمن كان كافرا؟ لا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لأن الإنسان حينما لا يؤمن يفسق. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني في عنا ضوابط للحق، ألا نعبد إلا الله، أن نعبده وحده، أن نعبد خالق السماوات والأرض، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إن الله عز وجل ماذا قال؟ قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد ينطبق هذا على المسلمين أحيانا، يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وأنا أقول لكم كلمة حق، ما من فرقة ضالة في العالم الإسلامي إلا وتعتمد على تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف واعتماد النصوص الضعيفة والموضوعة والنزعة العدوانية، أبدا تأليه الأشخاص. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل إنما أنا بشر مثلكم، اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر، بشر له بشريته صلى الله عليه وسلم. قل لا أعلم الغيب، فأي إنسان يدعي علم الغيب هو دجال. قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، أي إنسان يدعي أنه يملك لك نفعا أو ضرا فهو دجال. فأي إنسان يدعي أنه يعلم الغيب فهو دجال، لأن الله يقول قل لا أعلم الغيب. أي إنسان يدعي أنه يملك لك نفعا أو ضرا فهو دجال. أي إنسان يقول أنا رفع عني التكليف فهو دجال، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا هو الدين. فمن هذا الذي يدعي أنه مستغن عن طاعة الله، يملك لك نفعا أو ضرا ويعلم الغيب؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الإسلام، خضوع لله واتباع لمنهجه والافتقار إليه. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ يعني النبي الكريم جاء في كتبهم فحولوا حوروا وبدلوا، أما إبراهيم لم يأتي في كتبهم وقد جاء قبلهم، فلما يدعون أن إبراهيم منهم؟ ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قضية يتحاور عليها أهل الكتاب، ما إذا كان إبراهيم عليه السلام يهوديا أو نصرانيا؟ قال التوراة والإنجيل جاءتا من بعده، أنزلتا من بعده، إذن هذا الحوار لا معنى له. ولم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وأولى الناس بالانتماء إليه النبي الكريم، هو سماكم المسلمين، قال أنا دعوة أبي إبراهيم، نعم، وبشارة أخي عيسى. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في العقول، مما يشرح الخاطر ويسر النفس القراءة والتأمل في عقول الأذكياء وأهل الفطنة، فإنها متعة يسلو بها المطالع لتلك الإشراقات البديعة من أولئك الفطناء. وسيد العارفين وخيرة العالمين رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه بقية الناس، لأنه مؤيد بالوحي، مصدق بالمعجزات، مبعوث بالآيات البينات، وهذا فوق ذكاء الأذكياء ولموع الأدباء. ولكن في قول بعض الحكماء الكثير، قال أبو قراط: الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. وقال أيضا: استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب وبترك الامتلاء من الطعام والشراب. وقال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظماء، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغذاء، ويتمشى بعد العشاء، ولا ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء، ومرة في الصيف خير من 10 في الشتاء. وقال الحارس: من سره البقاء ولا بقاء، فليباكر الغداء، وليعجل العشاء، وليخفف الرداء. وقال أفلاطون: خمس يذبن البدن وربما قتلن: قصر ذات اليد، وفراق الأحبة، وتجرع المغايز، ورد النصح، وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. ومن جوامع كلمات أبو قراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة. وقيل لجالينيوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين، ولم أدخل طعاما على طعام، ولم أحبس في المعدة طعاما تأذيت منه. وقيل: هناك أربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير. فالكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيب، والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الغليظة والأدواء العسرة. أما الجماع الكثير يهد البدن ويضعف القوة ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورث السدد ويعم ضرره جميع البدن. ونخص الدماغ لكثرة ما يتحلل منه من الروح النفساني. وهناك أربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى المحبوب والثمار. وأربعة تظلم البصر: المشي حافيا، والتصبح والإمساء بوجه البغيض، والثقيل والعدو، وكثرة البكاء، وكثرة النظر في الخط الدقيق. وأربعة تقوي الجسم: لبس الناعم، ودخول الحمام المعتدل، وأكل الطعام الحلو والدسم، وشم الروائح الطيبة. وأربعة تيبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته وطلاقته: الكذب، والوقاحة، وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرة الفجور. وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة، والوفاء، والكرم، والتقوى. وأربعة تجلب البغضاء والمقت: الكبر، والحسد، والكذب، والنميمة. وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره. قلت لليل: هل يصدرك سر يا خفي الأخبار والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي سرا كحديث الأحباب في الأسحار. وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبح، وقلة الصلاة، والكسل، والخيانة. وأربعة تضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه، والنوم على القفا، والهم والغم. وأربعة تزيد في الفهم: فراغ القلب، وقلة التملي من الطعام والشراب، وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة، وإخراج الفضلات المثقلة للبدن.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم برحمتك في

روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلني ذكارا لك، شكارا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمتي.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في العناوين:
2: واشنطن تكثف ضرباتها على إيران، وطهران تصعد تحذيراتها بشأن مضيق هرمز، واتفاق لبناني إسرائيلي على آلية المناطق التجريبية. ترامب يتهم الصين بالوقوف وراء أكبر اختراق لبيانات انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة. وجدل في استراليا حول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والحكومة ترفض الدعوات إلى وقف إنشائها. وشركة للرعاية الصحية تواجه انتقادات بعد تأخرها أكثر من 3 أسابيع في إبلاغ آلاف المرضى بتعرض بياناتهم لاختراق إلكتروني. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. شهد الشرق الأوسط هذا الأسبوع تصعيدا جديدا في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الضربات الأمريكية لليلة 7 على التوالي واستهداف مواقع قالت واشنطن إنها تستخدم في تهديد الملاحة بمضيق هرمز. في المقابل شددت طهران على أن المضيق يمثل خطا أحمر، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تدخل أمريكي في هذا الممر البحري الحيوي. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات الأخيرة استهدفت تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة

0: في استهداف السفن التجارية، بينما أكدت الإدارة الأمريكية أنها لا تزال ترى مجالاً للحل الدبلوماسي. وفي هذا السياق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت أن إيران لا تزال تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
1: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military.
0: وفي ظل المخاوف من اتساع رقعة الصراع، جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن استمرار المواجهة لن يقتصر تأثيره على المنطقة، بل ستكون له تداعيات اقتصادية وإنسانية قد تمتد لأشهر.
2: What is going on in that region impacts everything, and I think the impact that things will have in 6 to 8 months from now. All the things that we don't even know about that will be impacted. So it is absolutely critical that there is a return to committed diplomacy.
0: كذلك دعت الأمم المتحدة إلى ضمان حرية الملاحة وإعادة العمل الكامل بقواعد الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وفي موازاة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، شهد الملف اللبناني حراكا سياسيا مع اختتام جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، ضمن مساعي أمريكية لدفع الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين إلى مرحلة التنفيذ. واتفق الجانبين بعد يومين من المحادثات على استكمال ترتيبات ما يعرف بالمناطق التجريبية والبدء بتنفيذها خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لما أعلنته السفارة الأمريكية في بيروت. وينص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت إليها في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني إلى جانب معالجات ملفات أمنية أخرى. وفي سياق متصل، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التلويح بدور للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الملف اللبناني، وقال في مقابلة متلفزة إنه يدرس منح الشرع الضوء الأخضر للتحرك ضد حزب الله من دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذا الدور أو توقيته.
3: He would go in and take care of Hezbollah. And he'd do it in a different way. He wouldn't knock down buildings. I hated to see buildings knocked down.
4: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
3: I think he'd be more precise, yeah. I think, and I can tell you, I know he'd like to do it.
4: Does he need the green light from you?
3: I'm thinking about it.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم الصين بالوقوف وراء ما وصفه بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، معلنا عزمه رفع السرية عن وثائق قال إنها تكشف ثغرات في نظام الانتخابات الأمريكي. وقال ترامب إن الصين تمكنت من الوصول إلى بيانات نحو 20 مليون ناخب خلال انتخابات عام 2020 وحاولت التأثير في نتائجها. كما طلب من مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في القضية، متهما عملاء في المكتب بإخفاء وثائق تتعلق بالتدخل الصيني. ودعا ترامب الكونغرس إلى إقرار قانون يلزم بالتحقق من هوية الناخبين، مؤكدا أن إدارته ستتخذ إجراءات لتعزيز أمن البيانات الانتخابية. وفي استراليا، احتدم هذا الأسبوع الجدل بشأن التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بعدما طالبت مجموعات بيئية بفرض وقف مؤقت للمشاريع الجديدة إلى حين إقرار تشريعات تنظم استهلاكها للطاقة والمياه. لكن وزير الصناعة تيم أيرز رفض هذه الدعوات، مؤكدا أن الحكومة تمضي في تنفيذ إطارها الوطني للذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، قالت ساشا تريتشكوفسكي ممثلة مجموعة لينغوف ريسبونسبل بلانينغ أن اللوائح المقترحة تمثل خطوة إيجابية، لكنها رأت أن الموافقة على إنشاء مراكز جديدة ينبغي أن تؤجل إلى حين دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ.
5: We think it's really essential that we don't see a flurry of data centers being approved in advance of tighter regulations coming into force. So we absolutely think that there should be a moratorium that's called, that the state should agree to this that it's actually in Australia's best interest to ensure that.
0: تواجه شركة بارتنر هيلث انتقادات واسعة بعد تأخرها أكثر من 22 يوما في إبلاغ المرضى بتعرض بياناتهم الشخصية والطبية لاختراق إلكتروني. وأكدت الشركة أن الهجوم السبراني قال 21 عيادة في أنحاء استراليا، وأن البيانات المخترقة قد تشمل أسماء المرضى وبيانات الاتصال وأرقام الميديكير، إضافة إلى معلومات صحية وسجلات علاجية. ورأى الصحفي المتخصص في شؤون التكنولوجيا تريفور لونغ أن تأخر الشركة في إبلاغ المرضى أمر غير مقبول.
6: 22 days have passed since this breach occurred. That's unacceptable from a patient's point of view and should be unacceptable from a regulatory point of view.
0: وبعد أسبوع حافل بالجدل في قطاعي الصحة والاتصالات، تتجه الأنظار في كامبرا إلى شركة تيلسترا، حيث تستعد الرئيس التنفيذي للشركة فيك برادي وعدد من كبار مسؤوليها للمثول أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ على خلفية الانقطاع الواسع الذي أصاب شبكة الشركة الأسبوع الماضي. وفي ولاية فيكتوريا، أعلن المعلمون والعاملون في المدارس الحكومية تنظيم إضراب عن العمل يوم الخميس المقبل في أحدث تصعيد ضمن النزاع المستمر مع حكومة الولاية بشأن الرواتب وظروف العمل. ويؤكد اتحاد التعليم الأسترالي أن نقص التمويل ينعكس مباشرة على جودة التعليم، بعدما رفض عرض الحكومة بمنح زيادة في الأجور بنسبة 28% على مدى 4 سنوات. وقال رئيس فرع الاتحاد في فيكتوريا جاستن مولالي أن المدارس تعاني نقصا متزايدا في المعلمين المؤهلين، محذرا من أن استمرار الأزمة سيؤثر في مستوى التعليم الذي يتلقاه الطلاب.
7: And it's really important in the context of shortages. We can't have a situation where there are classrooms where we don't have a fully qualified, well-supported teacher in front of those students. That's something that we can't have in our public education system, and it's something that the government needs to address through delivering a full funding agreement with the Commonwealth.
0: وفي خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، أعلنت الحكومة الفيدرالية تعديلات مقترحة على قانون العبودية الحديثة، وبموجب التعديلات قد تواجه الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 100 مليون دولار ملاحقات جنائية إذا أخفقت في اتخاذ إجراءات لمنع العبودية الحديثة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها. ورحب الرئيس التنفيذي لمنظمة البعثة الدولية للعدالة في استراليا ديفيد براغا بهذه التعديلات، معتبرا أنها ستدفع الشركات إلى الانتقال من مجرد الإبلاغ عن المخاطر إلى اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة الانتهاكات في سلاسل التوريد.
8: The current obligations for large companies with over $100 million turnover under the current act is only to be able to report on their view of modern slavery and human trafficking in their supply. That's good, but it doesn't actually address the real world problems that we see. This announcement is very welcome. It gives us the potential to actually transform the way companies need to look at the problems of their supply chain and look to take some real world steps.
0: وفي خبر يحمل أبعادا ثقافية وإنسانية، أعاد المتحف الأسترالي رفاة 17 من أسلاف شعب رابانوي في جزيرة الفصح بعد أكثر من قرن على نقلها من مواقع دفن مقدسة خلال القرن 19. وتعد هذه العملية من أكبر عمليات إعادة الرفاة التي نفذها المتحف، وجاءت بعد مشاورات استمرت عامين مع ممثلي شعب رابانوي قبل نقل الرفاة من سيدني إلى موطنها الأصلي، في خطوة وصفها القائمون عليها بأنها تعزز العدالة الثقافية. وفي الرياضة، وفي طواف فرنسا للدراجات الهوائية، واصل البلجيكي تيم ميريلي تألقه محققا فوزه الثالث في نسخة هذا العام والسادس في مسيرته بالطواف بعد إحرازه المرحلة 12. وقال ميريليه إن هذا الانتصار يحمل طابعا خاصا لأنه تحقق بحضور زوجته وابنه على خط النهاية. ويواصل السلوفيني تاي بوغاتشار الحفاظ بالقميص الأصفر متصدرا الترتيب العام بفارق يتجاوز 3 دقائق ونصف الدقيقة عن أقرب ملاحقيه. وفي كرة القدم تتجه الأنظار يوم الأحد إلى مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026 والتي تجمع منتخبي إنجلترا وفرنسا، وذلك في مواجهة يسعى فيها الفريقان إلى إنهاء مشاركتهما على منصة التتويج. أما الموعد الأبرز فسيكون فجر الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا، عندما تلتقي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي البطولة في مواجهة مرتقبة تجمع بين ليونيل ميسي ولامين يامال، وتحمل صراعا بين خبرة الأسطورة وطموح النجم الصاعد. استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمه لكم محمد الغزي.
9: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا

النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.

اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المرابطين في ربوع القدس، اللهم كن لإخواننا المرابطين في الأقصى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، ووحد صفوفهم، وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فارق جمعهم وشتت كلمتهم واخذلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وحرره من يد الغاصبين، وحرره من يد المعتدين، وحرره من يد الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

هو القرآن. هو القرآن سر المعجزات، ونبراس الهدى حبل النجاة. تنزل نوره الوضاء حقا، يمزق هديه ظلم الطغاة. به انطلق الرسول بفيض عزم، ينادي في رحاب الكائنات. ويرفع راية القرآن نورا، يضيء سناؤه وجه الحياة. ويبعث في القلوب لهيب شوق إلى الرحمن رب الخافقات. ويعلن سورة القرآن نهجا، به اتضح السبيل لدى السرات. تألق مشعلا ينساب فيه جميع الخلق في شتى الجهات. يمهد للشعوب سبيل عيش رغيد ضمن هدي البينات. ويهديهم إلى الإسلام نهجا، ويرشدهم لفعل الصالحات. ويبعث فيهم الإيمان نورا، يقودهم إلى مأوى التقاة. إلى الجنات في الأخرى نعيما، مقيما للنفوس القانتات.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصبر درجات، ربنا يجعلنا وإياكم من الصابرين. والصبر هو العمل الذي لا مقياس له في الأجر، يعني من قال كذا فله عند الله كذا، ومن قال كذا ومن صنع كذا فله عند الله كذا، إلا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني أنواع الصبر، أن يصبر أبونا آدم على مفارقة الجنة، صبر عجيب. ليه؟ لأن إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. كان آمن مطمئن يأتيه رزقه رغدا صباحا مساء، وموجود كل الإمكانيات، هو زوجه حواء ومن حواء. سبحان الله، لما فرق الجنة كارثة كبيرة، عايز صبر، لأنه هو من جراء ما صنع ليسير يعني قدر الله عز وجل، إني جعله في الأرض خليفة. هذا أمر صبر سيدنا نوح على فقد ولده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج، الموج حال بينهما، فكان من المغرقين، حتى يرحم الله عبده نوحا ألا يرى ابنه وهو يغرق لحظة غرق. هذا صبر، يعني صبر على مصيبتين، أنه مات كافرا ولم يدخل الإيمان قلبه ولم يدخل الإسلام سبحان الله، وفي نفس الوقت هلك وضاع وقاس بعقله سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. أيضا صبر سيدنا إبراهيم على ذبح ولده، اني ارى في المنام اني اذبحك. يا الله، احنا لما الولد ولدنا ولا حفيدنا يجرح جرح او نتالم جميعا، ويتالم من لا يعرفه، يعني سواء فما بال يا ابراهيم اذبح ولدك، يعني هذا صبر عني. وبعدين ياتي للسكينه تذبح عند جمره العقبه الصغرى، فيذهب به الى الوسطى ويحاول، السكينه تطوعه عند جمره العقبه الكبرى ثالث مره، ونزل جبريل بكفش من السماء وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين، يعني اختبار صعب سبحان الله. فسيدنا إبراهيم لما يصبر على هذا، أنا أرى والله أعلم أن صبر سيدنا سليمان، وأقول هذا دائما، من أعظم أنواع الصبر على فتن عجيبة. يا أخي، واحد يبقى قاعد، الجن والشياطين والطير محفوظ، يعني سبحان الله. وبعدين تنين كل بناء وغواص، كنت غواص وبناء سبحان الله، أو يعني سبحان الله، والريح غدوها شهر ورواحها شهر، كل الملك ده كله، يعني ووتينا من كل شيء، أن يصبر على هذا. دي عايز يعني أنا أرى أن صبره أقوى من صبر سيدنا أيوب. سيدنا أيوب صبر على المرض، لكن ده يصبر على الفتن والدنيا تتفتح، يعني واحد يأتي له أو هو بعرش والقيس قبل ان يرتد، يعني اقوى من سرعه البرق، سرعه الضوء. انا اتيك به قبل ان تقوم، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف. فهذا ابتلاءات ما بعد ابتلاءات. والله صبر سيدنا موسى على اذى فرعون وعلى اذى بني اسرائيل وعلى تمردهم وعلى عدم طاعتهم، تركهم 40 يوم بس، رجع عاملين تمثال زي عيد بابيس وإله، وهذا إلهكم وإله موسى سجدوا له. حتى سيدنا موسى من انفعاله ألقى الألواح، رمى كلام الله على الأرض من شدة انفعاله عليه السلام، وصبر على فرعون وأذى فرعون وسبحان الله العظيم. أما الذي جمع كل أنواع هذا الصبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أذى قومه، أقاربه، المنافقين في المدينة، اليهود ومؤامراتهم سبحان الله العظيم، وكل يعني والعقول الحجرية التي كان يتمتع بها المشركون والعياذ بالله، وأراهم الشديدة ووأد البنات وشرب الخمر والحرب لا أقل شيء، والعصبية والعنصرية والعنجهية والعرقية، كل هذا صبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتليت فانظر إلى ابتلاءات الأنبياء، ترى أن ابتلاءك قليل، نسأل الله
أن إذا ابتلانا أن يصبرنا وأن يجعل صبرنا في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya غياث المستغيثين, Ya صريخ المستصرخين, Ya مفرج كرب المكروبين, ضاقت بنا المسالك, وأحاطت بنا المهالك, واشتدت بنا الأزمات, واستحكمت حلقاتها, وأزفت الآزفة, وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا, وفرج كربتنا, وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده, ومن مكر بنا فامكر به, ومن بغى علينا فخذه, فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب, مجري السحاب, هازم الأحزاب, اهزم أعداء الإسلام, أعداء القرآن, أعداء فلسطين, اهزم أعداء غزة, أعداء شعبها. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم, مكن لنا منهم ولديننا في الأرض, ولا تمكن منا أعداءنا, ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا, إننا مغلوبون فانتصر لنا, مظلومون فانتقم منهم, متضرعون فاستجب لنا, مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين, نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين, أنت رب المستضعفين, وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا, أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي, لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء, وخنوع الضعفاء, وشح الأغنياء, وعجز الأمناء, وخيانة الأقوياء, وكيد الأعداء, وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت, وأعراضا هتكت, وحرمات انتهكت, ومساجد دمرت, ومنازل خربت, ومدارس عطلت, ومزارع أحرقت, وأطفالا أبرياء يتمت, ونساء تأيمت, وأمهات ثكلت. ليس لنا رب غيرك, ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين, واسأر لجنودك الموحدين, وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك, وأنزل عليهم غضبك ونقمتك, واحرمهم من حلمك وإمهالك, وأرنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي. كن جبارا عليهم, انتقم لنا من أعدائك, أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم, وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ليس لهم رب سواك, ولا ناصر لهم سواك. إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم. لا تخذلهم يا رب العالمين, لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية, وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية, وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية, أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية, ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب, وكن لهم بالمرصاد. دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك, وأمدنا بروح من عندك, واحرسنا بعينك التي لا تنام, واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك,
وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومثبتا وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المسلمون والمسلمات، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا حول أصول الدعوة. ولازلنا نواصل الكلام حول ما ينبغي أن يلم به الدعاة من علوم ومعارف. تكلمنا عن حاجة الدعاة إلى القرآن، إلى السنة، إلى اللغة، إلى الفقه، إلى العقيدة، إلى التاريخ، إلى غير ذلك من العلوم التي لا يستغني عنها إنسان يحتاج الناس إليه ويستمعون إليه، ليكون لديه من المعارف والعلوم ما يفوق قدر وما لدى من يحدثهم. وإن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي. وأحرى الناس وأجدرهم بالعلم والمعرفة والإلمام بجوانب ديننا الإسلامي هم الدعاة إلى الله تعالى، الذين بيّن ربنا تبارك وتعالى أن دعوتهم إليه على بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكثيرا ما كررنا أن البصيرة تعني هنا العلم والعمل. ونأتي إلى خاتمة المطاف إن شاء الله في هذا اليوم، لنتحدث معا حول ضرورة أن يتعرف الداعية إلى الله تبارك وتعالى على شمولية الإسلام. الإسلام جاء للدين والدنيا، جاء للدنيا والآخرة، جاء للجسد وللروح، جاء لإصلاح حال الإنسان مع الله، وحال الإنسان مع نفسه، وحال الإنسان مع أسرته، وحال الإنسان مع مجتمعه، وحال المجتمعات مع بعضها. الإسلام دين شامل، لم يدع صغيرة ولا كبيرة، ولم يترك شاردة ولا واردة، وإنما جاء ليجيب عن كل سؤال، وليضع الإنسان على طريق الله تبارك وتعالى في كل جزئية من جزئيات حياته. ونحن نقرأ في هذا قول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. انظر، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، لم يدع القرآن شيئا. وكما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ما نزلت بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. وقبل الإمام الشافعي قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قال: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم. من هذا المنطلق نجد أن إسلامنا وأن ديننا تدخل في حياة الإنسان لينظمها ويرتبها، ولم يدع كما قلنا صغيرة ولا كبيرة، ولم يترك شاردة ولا واردة. لو أردنا أن نأخذ أمثلة مما ذكر ربنا في القرآن الكريم على مسألة الشمول التي نتحدث عنها، نجد مثلا القرآن الكريم دخل مع الإنسان في أخص خصائصه، دخل مع الإنسان في حجرة نومه لينظم العلاقة بينه وبين زوجته، العلاقة الخاصة جدا في حجرة النوم، هذه نظمها الإسلام ووضع لها ضوابط وقواعد. ونقرأ في هذا قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فهنا تدخل الإسلام مع الإنسان في حجرة نومه،
علم الإسلام الإنسان أبسط الأشياء وأيسر القواعد. لما نقرأ مثلا قول الله تعالى وقصد في مشيك، علمه الله كيف يمشي، علمه الله كيف يمشي، واقصد في مشيك، وقال لنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كيف تمشي؟ علمك الإسلام، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعلمك كيف تتكلم، قال لنا ربنا وقولوا للناس حسنا، ده الموضوع، وقال واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وأدب النساء ساعة الكلام، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فالإسلام علمنا كيف نمشي، كيف نتكلم، كيف نعاشر زوجاتنا، كيف نتعامل مع ربنا، كيف نتعامل مع أطفالنا، كيف نتعامل مع المجتمع حولنا. تجد قواعد وضوابط موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، لم تدع كما قلنا صغيرة ولا كبيرة، لا شاردة ولا واردة، إلا وجاء في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. إذا نظرنا إلى السنة نجد نفس المعنى، نجد كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه ما معناه، ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه. هذه قاعدة عامة، ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه. لفتت هذه الملاحظة نظر بعض المشركين، فقال يوما لسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة كيف يكون، علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمان مؤيدا، قال نعم أو أجل، علمنا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وألا نستنجي بروث أو حجر، بروث أو عظم، علمنا هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدع شيئا، أجاب عن كل شيء وتكلم في كل شيء. هذا ما يتسم به ديننا وما يشتمل عليه إسلامنا. أول شيء أن هذا الدين شامل تام، لم يدع أمرا من أمور الدنيا أو الآخرة، الروح أو البدن، الرجال أو النساء، الصحة أو السقم، الاجتماع أو الانفراد، وهكذا. الإسلام دين شامل، دين شامل. إذا ثبت هذا من خلال ما ذكرنا وعرفنا أن ديننا دين شامل، ينبغي أن يقابل هذا الشمول أن يسلم الناس لله تبارك وتعالى كلية، وأن يدخلوا في الدين كافة. ربنا قال لنا كده، يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهذا تهديد، ربنا يقول يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة، اعملوا بالإسلام كله، وعبروا بنواجذكم على الدين بشموله وتمامه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان التي يريد فيها أن يبعدكم عن الله ويأخذ بأيديكم بعيدا عن طاعته، يجعلكم تعبدون الله في جانب وتعبدون الشيطان في جانب آخر. لا، احذروا هذا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات، عرفتم هذا الحق،
واستبان لكم هذا النور، ومع ذلك أصررتم على الانحراف والزيغ والميل عن صراط الله المستقيم. ربنا قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بل فاعلموا أن الله غفور رحيم، لا عزيز حكيم. وهذا منتهى التهديد والوعيد لمن يعرف عن الإسلام هذا الشمول، ومع ذلك لا يرضى أن يتعبد بنفسه لله في كل أحوال حياته. ممكن يكتب على سطر يعرف ربنا في الصلاة وما يعرفوش في المسجد في البيت، يعرف ربنا في موقع ويدع دين الله سبحانه وتعالى في موقع آخر. هذه خطيئة.

عليهم بالإثم والعدوان، فتركوا الكتاب والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم. كانت عندهم يعني نقطة إيجابية، إنه إذا وقع أحد من هؤلاء في الأسر يفتدون، يدفعون له فدية حتى يخلصوه من الأسر. فربنا قال لهم سبحانه وتعالى، قال لهم إيه؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، تخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. طب من باب أولى لا تخرجوهم، فكيف إذا وقع أحدهم في الأسر تدفعون الأموال لفدائه؟ لماذا أخرجتوه من الأصل؟ ربنا بقى بيقول إيه في نهاية هذه، في نهاية الآيات؟ قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هل هناك تهديد ووعيد لمن يأخذ ببعض الدين ويدع البعض، لمن يسير على هدى الإسلام في جانب ويدع هديه وسيرته في جانب آخر؟ هل هناك تهديد أقوى من هذا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ربما يقول قائل هذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى بيذكره عن بني إسرائيل وأفعالهم، إحنا إيه علاقتنا بالموضوع؟ فهو إياك أعني واسمع يا جارة، الله تعالى لا يقص علينا هذا الكلام لمجرد إزجاء الفراغ وقضاء الأوقات، وإنما لأجل أن يحذرنا من أن نسلك مسلكهم أو أن نسير سيرتهم، وإلا حل علينا من اللعنة ما حل عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هنا فإن دعوتنا، دعوة الإسلام، دعوة شاملة تدعو الإنسان إلى أن يكون عبدا لله في كل أحوال حياته. والقرآن بيعلمنا هذا الكلام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل ده لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. يعني مش تطوعي ولا أمر ثانوي أو شيء أعمله أو لا أعمله، لا، إنما وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذه بعض الأدلة التي نستفيد من خلال سردها أن ديننا دين شامل. لكن تعال إلى مزيد من الأدلة. الصلاة، الصلاة لا يماري فيها أحد، هي عماد الدين وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وأول ما فرض من أركان الإسلام العملية، ولفضلها فرضت في السماء دون ما سواها، وهي الفريضة التي لا تسقط عن الإنسان بحال، لا في صحة ولا في مرض، لا في سفر ولا في حضر، لا في شباب ولا في شيخوخة، طالما الإنسان يتمتع بعقل فهو مكلف بأن يؤدي هذه الصلاة. طيب لا نجادل في هذا. الصلاة لما ربنا أمرنا بإقامتها، أمرنا بإقامتها بألفاظ، خليكم معانا شوف الألفاظ اللي احنا بناخد منها أن الصلاة فريضة. ربنا قال إيه؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا يعني إيه؟ يعني فريضة محددة بأوقات، كتابا محددة بأوقات. طيب دي الصلاة، نفس اللفظ كلمة كتاب أو كتب موجودة في الصيام، كلنا بنؤمن أيضا بالصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب جميل جدا، يبقى أحد الأدلة على فريضة الصلاة أن الله استعمل لفظ كتابا موقوتا هي والصيام. طب اقرأ بقى معايا فيما عدا هذه الصلاة. قال ربنا في نفس السورة، سورة البقرة اللي جيت فيها آية الصيام، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى،

الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره. فكتب عليكم الصيام زيها كتب عليكم الإيه؟ القصاص. بعدها بشوية قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فنحن لا نرى فرقا بين الكتب دي وكتب دي، اللي قال دي هو اللي قال دي، واللي فرض هذا هو الذي فرض هذا. فلماذا نفرق؟ لماذا نفرق بين كتب وكتب، ونعمل بالصلاة وما نعملش بغيرها، أو نعمل بالصيام وما نعملش بالقصاص، وما نلتزمش بالجهاد وما إلى ذلك؟ آدي آية تعالى من الأمور التي أو الآيات التي يستدل بها على فرضية الصلاة. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا، جميل. طب تعالى نشوف ربنا سبحانه وتعالى لما مدح المسلمين وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون، مدحهم انهم بيحافظوا على الصلاة. بس الصلاة فقط لا غير؟ لا، نفس الآية نفس العبارة نفس الكلمة يحافظون. ربنا قال إيه؟ ها، في أوصاف المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. زي ما قال على صلاتهم أو على صلواتهم يحافظون، قال والذين هم لفروجهم إيه؟ حافظون. حفظ الفرج مطلوب كالصلاة بنفس النص. وتسمع آية تانية، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. والحافظون لحدود الله، ما قالش حافظون للصلوات بس، إنما حافظون لفروجهم وحافظون لإيه؟ لحدود الله. اللي قال الكلمة دي هو اللي قال الكلمة دي، واللي استعمل هذا اللفظ هو اللي استعمل اللفظ ده. فلماذا نقيم الصلاة ونترك هذه الأشياء؟ دليل آخر، عندما أمرنا الله تعالى بالصلاة قال وأقيموا الصلاة وأقمنا الصلاة ومدح والمقيمين الصلاة، ماشي، استعمل لفظ أقيموا. أقيموا، ربنا سبحانه وتعالى نفس العبارة ونفس اللفظ جاء به في مواقع أخرى، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن، الوزن شو؟ أقيموا الصلاة بس، أقيموا الصلاة لا نختلف عليها، وكلنا ولله الحمد بنؤمن بأن الصلاة فريضة. ليه؟ لأن ربنا قال وأقيموا الصلاة. طب ما ربنا قال وأقيموا الوزن، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال وأقيموا الشهادة لله، وأقيموا الشهادة زي ما قال أقيموا الصلاة، قال أقيموا الشهادة. وقال وأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تدين لخلق الله ذلك دين القيم. اللي قال أقم الصلاة قال أقم وجهك للدين، اللي قال وأقيموا الصلاة قال وأقيموا الشهادة وأقيموا الوزن. فنحن إذن أمام دين لا يفرق بين عبادة لله سبحانه وتعالى في جانب، وعبادة لله وعبادة لغير في جانب آخر. لا، إنما الأوامر بتاعت ربنا بتمشي كلها في سياق واحد، والمسلم مطالب أن يعمل بهذا وذاك. وعندنا في القرآن الكريم، هنضرب مثالين من القرآن في أمور نتفق على أنها من أركان الإسلام، الصلاة والزكاة دي ما فيش فيها خلاف. ربنا سبحانه وتعالى يسوق الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومعها أمور أخرى حياتية، أمور نتعايش بها ويجب علينا أن نعمل بها. ربنا سبحانه وتعالى بيمتدح المتقين المؤمنين في سورة اسمها سورة الشورى، بيقول إيه ربنا؟ قل والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، ماشي كده، استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وبعدين وأمرهم شورى بينهم، وبعدين ومما رزقناهم ينفقون. لاحظوا معايا
لاحظوا معايا السياق القرآني، وأمرهم شورى بينهم، هذا من الأمور الحياتية التي نتعامل بها، نتشاور في أمورنا، يشاور الحاكم محكوميه ويأخذ بمشورة الآخرين، زي ما النبي عصام كان يعمل صلى الله عليه وسلم. لم يكن، تقول سيدة عائشة رضي الله عنها، لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه معصوم ومؤيد بالوحي من الله، ولكن مع ذلك ربنا قال وشاورهم في الأمر. لاحظ بقى معايا الآية، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فجاء بالأمر بالشورى ما بين إقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله. مفيش فرق. الإسلام لا يرى إن إحنا نتعبد لله بدي وندع هذه لغير الله سبحانه وتعالى. آية تانية، يقول ربنا يوصي النساء، يوصي النساء، يقول ربنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ده أمر من الأمور الحياتية اللي يعدها البعض شخصية، وهذا طبعا خلاف الحقيقة. المرأة التي تلبس ملابس وتخرج إلى الشارع كأنها كلية فنون جميلة كما يقولون، ده كلام ما فيش حاجة اسمها حرية شخصية، إنما أنت سينظر إليك القاضي والرائح وسيحمل وزرا بسبب نظره إليك، وأنت تتحملين وزرا بعدد من ينظرون إليك. لذلك الإسلام يدعوك إلى أن تتستري وتحتشمي وتصوني عرضك عن الناظرين من هنا ومن هناك. فيقول إيه ربنا بقى؟ ويجعل الخطاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام باعتبارهن قدوة النساء، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة الرجال. فيقول إيه ربنا؟ يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإيه كمان؟ بعديها على طول وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. بعضنا هيقول أقمنا الصلاة ماشي، آتينا الزكاة ماشي، طب ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ يقول لك لا معلش، أصل دي يعني خارج الموضوع. إزاي؟ كيف يتأتى أن تساق آيات من الله في سياق واحد، نأخذ بأمر وندع أمرا آخر، نكتب على سطر ونسيب سطر تاني؟ إزاي الكلام ده؟ كيف يمكن أن يتوافق هذا مع إنسان مسلم؟ الإسلام إذن أن ندخل في الدين كلية وأن نعمل بدين الله جملة. المسلم ربنا سبحانه وتعالى عرفه، قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لأنه سيأتي أناس يدعون ويزعمون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نحن في حياتنا بنتعامل مع أنظمة كثيرة، أنظمة اشتراكية وأنظمة رأسمالية وأنظمة علمانية وما إلى ذلك. الناس دي، هؤلاء الناس أصحاب هذه المبادئ، إذا جاء رجل يدعي ادعاء أنه ينتمي إلى التيار الفلاني أو أنه يتبنى الفكر الفلاني، ثم بعد ذلك يرى هؤلاء اختلافا فيما يقوله بلسانه ويطبقه بأفعاله، النظام الاشتراكي نظام فكري لتطبيقات واقعية، نظام رأسمالي نظام فكري عقلاني لتطبيقات واقعية. فإذا رأى أصحاب هذا المذهب أن من يقول أنا رأسمالي أو اشتراكي ولا يطبق، يطردونه ولا يقبلونه ويعني يشيعون عنه ويشهرون به ويتكلمون في حقه، لأنه مش مؤمن كما ينبغي بهذا النظام، مجرد كلام باللسان. هذا في الدنيا، وهذا فيما يتعامل به الناس بينهم وبين بعضهم في أنظمة الدنيا على اختلاف اتجاهاتها. فلماذا نحن في الإسلام؟ لماذا نحن في الإسلام
يقول الواحد منا أنا مسلم ولله الحمد، أنا اسمي فلان وأبويا فلان ومكتوب في شهادتي اللي مش عارف إيه الميلاد كذا وفي البطاقة كذا وك. المسألة ليست على هذا النحو. يعني إذا كانت المسألة مجرد أسماء وادعاءات، فلماذا قبلتم أن يطرد ويمنع إنسان يقول بلسانه ما لا يطبق بأفعاله في أمور دنيوية وأنشطة حياتية؟ فما بالنا في ديننا؟ أيها الإخوة والأخوات، إن الإسلام دين شامل، دين لم يدع صغيرة ولا كبيرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية الكريمة على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهو ما بين ألوف مؤلفة، حوالي 120 ألف كانوا، يعني حوالي 80 أو 100 ألف كانوا يحجون معه. ونزلت هذه الآية حتى قال أحد اليهود لسيدنا عمر رضي الله عنه، قال: لو نزلت علينا معشر اليهود هذه الآية لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. اليهودي البعيد عن الإسلام اللي ما يعرفش قيمة الآية يقول هذا الكلام، يقول: لو نزلت علينا معشر اليهود هذه الآية لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. لكن ده كان بيكلم مين؟ كان يكلم سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو من هو؟ الفاروق والملهم والمحدث الملهم. لو كان في أمتي محدثون لكان منهم عمر. فسيدنا عمر قال: إني لأعلم متى نزلت وأين أنزلت، لقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وهو واقف بعرفة. إشارة إلى أن يوم نزولها لم يكن عيدا واحدا، وإنما كان عيدان. كان أفضل يوم في العام كل يوم عرفة، وأفضل يوم في الأسبوع يوم الجمعة، عيد الأسبوع وعيد العام. نزلت هذه الآية الكريمة كمنة وفضيلة على النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو ما نقدمه بين يدي حضراتكم ليكون زادا لنا، نتعلم ديننا ونتعرف على مراميه وأبعاده ومتطلباته. ما ينفعش واحد يقول أنا بصلي ويكون كذاب، بيصلي ويشرب خمر، يصلي ويأكل ربا، لا يمكن، لا يتأتى هذا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مش ممكن، ما يجتمعش أبدا. لا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فنحن إذن نتعامل مع دين شامل. أنا عبد لله، وأنا أتكلم الآن على الهواء في تلفزيون يسمعه الناس، أحتسب هذا الوقت عند ربنا، وعندما أتكلم كلاما يرضي الله، أدل على الخير وأدعو إلى الفضيلة وأنهى عن الرذيلة، لأنني عبد لله في هذه الجلسة. نفس المعنى، أي تلفزيون، أي مذيع، أي إنسان يقدم شيئا ما يسمعه الناس أو يرونه، يعتبر نفسه على ثغرة من ثغور الإسلام، يعتبر نفسه مسؤولا بين يدي الله، ويعد جوابا بين يدي الله عما يقدمه. هل هو سينفعه في الآخرة ويرقى به إلى الفردوس الأعلى ويسمو به إلى مرضات الله؟ أهلا به وسهلا، وإن كان معصية، وإن كان بعيدا عن طاعة الله، وإن كان بعيدا عن مرضات الله، فينبغي أن يقلع عنه وأن يبتعد ويعرض عن أن يضل، أو يضل أن يضل في نفسه أو أن يضل غيره. هذا هو الواجب الذي ينبغي علينا أن نتعامل به في ديننا، وأن نلقى الله يوم نلقاه ونحن على يقين من أنه لن ينفعنا إلا هذا. إسلام شامل، تام، كامل، غير منقوص، لم يدع صغيرة ولا كبيرة، لا شاردة ولا واردة، إلا وفيها الدليل على سبيل الهدى من الله في كتابه
وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني من العبارات الجميلة التي سمعتها قريبا أن أحد الناس كان يعلم ولده كيف كان النبي يتكلم عليه الصلاة والسلام، علمه كيف كان يتكلم. لما تسمع طبعا يمكن واحد يقول الله، حتى الكلام الكلام معروف. سيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام بينه فصل، لو أراد العاد أن يعده لعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أعاد ثلاثا ليفهم عنه ما يقول. فالشاب الصغير أو الغلام الصغير يقول لمعلمه لقد علمتني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فأريد منك أن تعلمني كيف كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النظرة اللي فيها شمول، النظرة اللي فيها عموم لا تقتصر على جانب دون آخر. ربما يأتي السؤال في نهاية الكلام، يعني علاقة هذا بأصول الدعوة إيه؟ نحن نخاطب إخواننا من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يتعاملوا مع الإسلام بهذا المعنى، فلا تقتصر أحاديثنا إليهم على جانب العبادات فقط أو الأخلاق فحسب أو الدار الآخرة دون غير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فقال: أصلح لي ديني وأصلح لي دنياي، أصلح لي ديني وأصلح لي دنياي وأصلح لي آخرتي. فعلينا أن نكون هكذا كدعاء، فينا شمولية، نتحدث مع الناس بما يعود عليهم بالخير في دنياهم وفي أخراهم. وشيء آخر، الإسلام دين تكلم في موضوعات نرى كثيرا من الناس الآن في حياتنا يريد أن يسحب البساط من تحت الإسلام فيها. الإسلام تكلم عن السياسة، الإسلام تناول الاقتصاد، الإسلام تناول الأسرة، الإسلام تناول الحروب، السلم والحرب، الإسلام تناول العلاقات بين المسلم ومجتمعه وبين المسلم وبين أعدائه في حالتي السلم والحرب. فما يجيش الناس النهاردة مثل العلمانيون يقول لك لا لا لا، لا علاقة للدين بأمور الحياة، لا علاقة للإسلام بالسياسة، ولا علاقة للإسلام بالاقتصاد، ولا علاقة للإسلام بالاجتماع، ولا علاقة للإسلام بالتعليم، ولا علاقة للإسلام بالأسرة، ولا علاقة. إذن ماذا أبقيتم للإسلام؟ أبقيتم للإسلام أن يركع الإنسان ويسجد في داخل المسجد فيكون عبدا لله في داخل المسجد وعبدا للشيطان في خارجه؟ فالداعي إلى الله يتكلم عن نظرة الإسلام إلى الاقتصاد. الإسلام تكلم عما أباح الله من بيوع ومعاملات، وما حرمه الله من معاملات وأشياء نرى لها نماذج واقعية في حياتنا. الإطار العام للاقتصاد الإسلامي ماذا قال فيه الإسلام؟ السياسة ماذا يجب على الحاكم؟ ما مسؤوليته؟ وما مسؤولية المحكومين؟ ما هي ضوابط العلاقة فيما بين هؤلاء وأولئك؟ هذا تكلم فيه الإسلام. لا يقال إنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. يمكن لا دين في السياسة لكن لا سياسة في الدين، لا، الإسلام كله سياسة. وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولياته، وباشر خلفاؤه من بعده مسؤولية الأمة المسلمة على أساس من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علمائنا يعرفوا إيه معنى كلمة الخلافة يقولوا هي سياسة، هي إقامة الدين وسياسة الدنيا بهذا الدين. إقامة الدين مسؤولية الحاكم في دين الإسلام أن يقيم دين الله وأن يسوس الدنيا بهذا الدين، هذه مسؤوليته، وسيحاسب بين يدي الله قبل أي إنسان آخر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أول من سيسأل قال الإمام راع ومسؤول عن رعيته. وعندما قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول ما بدأ بمين؟ إمام عادل، لأن صلاح الإمام صلاح لخلق كثيرين. والإمام
الحسن البصري يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم، لأن الله يصلح بصلاحه خلقا كثيرين. فالإسلام في اقتصاد، الإسلام في سياسة، الإسلام في اجتماع، علم الاجتماع بكل مشتملاته وتوجهاته، في محيط الأسرة أو في محيط المجتمع الكبير أو المجتمع الصغير أو إلى آخره. في الخلاصة أن ديننا دين الإسلام دين جاء ليجيب عن كل سؤال، وجاء ليعطي حلا لكل معضلة، ونحن مطالبون بأن نقبل على هذا الدين وأن نعض بنواجذنا عليه ونتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن ندع ما سواهما. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ما وعظ به أصحابه أو من آخر ما وعظ به أصحابه، العرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إيه الحل؟ ما هو المنقذ في هذه الظلمات؟ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذه هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأمة كلها، أن تعمل بكتاب ربها وأن تتمسك بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تبتعد عن محدثات الأمور التي يراد من ورائها اقتلاع الأمة عن جذورها وعن سبيل عزتها ومجدها وسؤددها وشرفها وسبيل تمكينها في الدنيا والآخرة. يقول رب العزة وإنه لذكر لك ولقومك، القرآن سبب عز وسبب تمكين في هذه الدنيا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، تريدون العزة، تريدون الغنى، تريدون السيادة والتمكين في الأرض، السبيل بين أيديكم، الدليل واضح أمامكم يتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الدعاة يقع عاتق بيان هذه الأمور وتوضيح هذه السبل، بحيث أنه الإنسان المسلم يكون على بصيرة وعلى بينة. الداعية لا يقف بنفسه في محيط ضيق أو في إطار محدود، فلا يحدث الناس إلا في ما يتعلق بأمور الآخرة وعذاب القبر والجنة والنار. الكلام ده مطلوب، ومطلوب أساسا، وربنا سبحانه وتعالى جعل فيما ساق إلينا الترهيب إلى جانب الترغيب، وحديثه عن الدنيا إلى جانب الآخرة. فالشمول والعموم الذي نتحدث عنه ينبغي علينا أيها الإخوة الدعاء أن نهتم به، وأن نقرأ في كل شيء، وأن نتعلم كل شيء. نحن بهذا نكون قد طوفنا حول أهم العلوم، لا أقول هذه هي كل العلوم، يعني لو رجعنا إلى كتاب ككتاب ثقافة الداعية للشيخ قرضاوي جزاه الله خيرا، سنجد علوما كثيرة تناولها، العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأخلاق وعلوم كثيرة تعرض لها وبين أهمية تدريسها أو دراستها للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. لكننا وضعنا أيدينا على أهم الأشياء وأصول الأشياء، القرآن الكريم وما يتعلق به، تفسير علوم القرآن وما يتعلق بهذا الكتاب الكريم، السنة النبوية وما يتعلق بها من شروح ومصطلح، اللغة العربية وما يتعلق بها من نحو وصرف وأدب وبلاغة، التاريخ وما يتعلق به من معرفة لأحداث التاريخ والسنن الربانية التي تحكم هذا التاريخ
منذ أن بدأ وإلى يومنا هذا. السيرة النبوية أن نتعلم منها كيف نتعامل مع صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن نموذج عملي تطبيقي لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلق القرآن. كذلك أشرنا إلى حديث اليوم، النظم الإسلامية، الثقافة الإسلامية العامة التي تجعل الإنسان يطلع على أصول الإسلام ويعايش الواقع المعاصر حتى لا يكون في وادي ودعوته في وادي آخر. نختتم بهذه الجملة أو بهذا الحديث. واحد جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع، فالنبي عليه الصلاة والسلام مد إليه يده ليبايعه. يبايع على إيه؟ على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة والجهاد والصدقة. قال أما الصدقة والجهاد فلا، أما الصدقة والجهاد فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع يده من يده وقال فعلامة بايع إذن. فعلامة بايع إذن، ها أنت بتبايع على إسلام شامل كامل ألم بأطراف القضية من كل جوانبها. فنزع يده من يده، فلما رأى الرجل حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأخذ بالإسلام كله وأن يعيش الإسلام جميعا، مد يده وقال أبايعك عليهن كلهن. وفعلا بايع النبي رجل اسمه بشير، بشير ابن الخصوصية، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، ومن بين ما بايعه عليه الصدقة والجهاد إلى جانب الصلاة إلى جانب الشهادتين إلى جانب غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي سيدنا عبادة بن الصامت يقول، أو جرير بن عبد الله يقول، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فتارة يأتي بجانب النصح، تارة يأتي بالصدقة، تارة يأتي بخير ما من الخيرات. المهم أخوانا، المعنى الذي أردت أن أوصله لنفسي ولإخواني جميعا أننا مطالبون بأن نعبد الله سبحانه وتعالى كما أراد، وعبادة الله كما يريد هو، أن ندخل في هذا الدين كلية، وأن نعمل بهذا الإسلام بشمولية دون أن نأخذ ببعض وندع البعض الآخر، حتى لا يدركنا ما أدرك بني إسرائيل من اللعنة والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم سيئها، وأن يجمعنا في الدنيا على خير حال وفي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الحلقات التي نعيش فيها مع أصول الدعوة تحببنا في الدعوة إلى الله وترغبنا في التزود من دين الله، تجعلنا ندعو إلى الله على بصيرة، تجعلنا ندل الناس على الخير وندعوهم إليه. أحد السلف الصالح رؤيا بعدما مات قيل له ماذا فعل الله بك؟ فقال أكرمني الله تعالى واحتفى بي أيام احتفاء، وقال أنت تروي للناس أحاديث نبيي، أدخل الجنة تبوأ منها حيث شئت. فالذين يدلون على الله والذين يحببون الناس في طاعة الله والذين يرغبون الناس فيما عند الله على أساس من العلم والبصيرة، هذه كلها أمور يدور حولها حديثنا، حديث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني الآن نحن عشنا مع الدعوة كإعداد علمي ثقافي فكري. طبعا نقطة بقى تدخلنا في إطار تاني، هذه العلوم وهذه المعارف وهذه الثقافات تحتاج إلى أن يأخذها الإنسان من مصدرها. أين نجد مصدرها؟ ما مصدر هذه العلوم؟ أنا أريد أن أقرأ القرآن، أريد أن أتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أين أجد هذه العلوم وأين أجد هذه المعارف؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بأن يتلقى الإنسان العلم على أيدي المتخصصين، على أيدي الشيوخ، على أيدي أهل العلم، بحيث تتكون لديه أرضية
ويتعرف على أولويات يتعامل بها مع ما يقرأه من علم. العلم ما يتخذش من الكتب وفقط. الكتاب عامل مساعد، الشريط عامل مساعد، متابعة القنوات الفضائية عامل مساعد، ولكن يبقى أن الطريقة المثلى التي لا بديل عنها ولا سبيل إلى التحول عنها هي أن تتلقى العلم على يد المشايخ، تجلس وتنصت وتسمع وتتعلم على أيدي أهل التخصص. ومن كلمات سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا المقام يقول: ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. آفته من الفهم السقيم. السبب في ضلال كثير من الناس وبعد كثير من الناس عن الصواب هو هذه النقطة، إنه يذهب يقرأ كتاب فيظن نفسه أنه عالم علامة وبحر فهامة كما يقولون. لا، إنما العلم يحتاج إلى أن تجلس على أيدي الشيوخ وتقرأ القرآن كما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام على أيدي من؟ على سيدنا جبريل. قال الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذا المعنى أيضا ينبغي أن يكون في طلبنا العلم. دخل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يوما على أناس يجلسون في المسجد، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: ينظرون في الفقه. قال: ألهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا، لا يفقه هؤلاء أبدا. ومن كلام الإمام الشافعي يقول: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. ربما نعود مرة أخرى إلى هذا الموضوع، موضوع تلقي العلم على يد الشيوخ المتخصصين، في لقاء تالي نظرا لانتهاء وقت البرنامج. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة

هم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى

يَرْزُقَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. وَلَقَدْ

بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم

بعضهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأن

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغن

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

مغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.

جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه.

فما ادكر فرعون وما ارعوى وأيد عيسى بآيات تبهر الورى وأنزل الكتاب.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكيلك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان زاع في الأركان، ارتفع الأذان واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان. بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: اتفاق لبناني إسرائيلي على آلية المناطق التجريبية. ترامب يتهم الصين بالوقوف وراء أكبر اختراق لبيانات انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، وجدل في استراليا حول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والحكومة ترفض الدعوات إلى وقف إنشائها، وشركة للرعاية الصحية تواجه انتقادات بعد تأخرها أكثر من 3 أسابيع في إبلاغ آلاف المرضى بتعرض بياناتهم لاختراق إلكتروني. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. شهد الشرق الأوسط هذا الأسبوع تصعيدا جديدا في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الضربات الأمريكية لليلة 7 على التوالي واستهداف مواقع قالت واشنطن إنها تستخدم في تهديد الملاحة بمضيق هرمز. في المقابل شدد طهران على أن المضيق يمثل خطا أحمر، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تدخل أمريكي في هذا الممر البحري الحيوي. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات الأخيرة استهدفت تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في استهداف السفن التجارية، بينما أكدت الإدارة الأمريكية أنها لا تزال ترى مجالاً للحل الدبلوماسي. وفي هذا السياق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت أن إيران لا تزال تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
1: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military.
0: وفي ظل المخاوف من اتساع رقعة الصراع، جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن استمرار المواجهة لن يقتصر تأثيره على المنطقة، بل ستكون له تداعيات اقتصادية وإنسانية قد تمتد لأشهر.
2: What is going on in that region impacts everything, and I think the impact that things will have in 6 to 8 months from now. All the things that we don't even know about that will be impacted. So it is absolutely critical that there is a return to committed diplomacy.
0: كذلك دعت الأمم المتحدة إلى ضمان حرية الملاحة وإعادة العمل الكامل بقواعد الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وفي موازاة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، شهد الملف اللبناني حراكا سياسيا مع اختتام جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، ضمن مساعي أمريكية لدفع الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين إلى مرحلة التنفيذ. واتفق الجانبان بعد يومين من المحادثات على استكمال ترتيبات ما يعرف بالمناطق التجريبية والبدء بتنفيذها خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لما أعلنته السفارة الأمريكية في بيروت. وينص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت إليها في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب معالجات ملفات أمنية أخرى. وفي سياق متصل، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التلويح بدور للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الملف اللبناني، وقال في مقابلة متلفزة إنه يدرس منح الشرع الضوء الأخضر للتحرك ضد حزب الله، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذا الدور أو توقيته.
3: He would go in and take care of Hezbollah. And he'd do it in a different way. He wouldn't knock down buildings. I hated to see buildings knocked down.
4: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
3: I think he'd be more precise, yeah. I think, and I can tell you, I know he'd like to do it.
4: Does he need the green light from you?
3: I'm thinking about it.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم الصين بالوقوف وراء ما وصفه بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، معلنا عزمه رفع السرية عن وثائق قال أنها تكشف ثغرات في نظام الانتخابات الأمريكي. وقال ترامب إن الصين تمكنت من الوصول إلى بيانات نحو 20 مليون ناخب خلال انتخابات عام 2020، وحاولت التأثير في نتائجها. كما طلب طلب من مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في القضية، متهما عملاء في المكتب بإخفاء وثائق تتعلق بالتدخل الصيني. ودعا ترامب الكونغرس إلى إقرار قانون يلزم

0: بالتحقق من هوية الناخبين، مؤكدا أن إدارته ستتخذ إجراءات لتعزيز أمن البيانات الانتخابية. وفي استراليا، احتدم هذا الأسبوع الجدل بشأن التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بعدما طالبت مجموعات بيئية بفرض وقف مؤقت للمشاريع الجديدة إلى حين إقرار تشريعات تنظم استهلاكها للطاقة والمياه، لكن وزير الصناعة تيم أيرز رفض هذه الدعوات، مؤكدا أن الحكومة تمضي في تنفيذ إطارها الوطني للذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، قالت ساشا تيتشكوفسكي ممثلة مجموعة لينغوف ريسبونسبل بلانينغ أن اللوائح المقترحة تمثل خطوة إيجابية، لكنها رأت أن الموافقة على إنشاء مراكز جديدة ينبغي أن تؤجل إلى حين دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ.
1: We think it's really essential that we don't see a flurry of data centers being approved in advance of tighter regulations coming into force. So we absolutely think that there should be a moratorium that's called, that the state should agree to this, that it's actually in Australia's best interest to ensure that.
0: تواجه شركة بارتنرد هيلث انتقادات واسعة بعد تأخرها أكثر من 22 يوما في إبلاغ المرضى بتعرض بياناتهم الشخصية والطبية لاختراق إلكتروني. وأكدت الشركة أن الهجوم السبراني طال 21 عيادة في أنحاء استراليا، وأن البيانات المخترقة قد تشمل أسماء المرضى وبيانات الاتصال وأرقام الميديكير، إضافة إلى معلومات صحية وسجلات علاجية. ورأى الصحفي المتخصص في شؤون التكنولوجيا تريفور لونغ أن تأخر الشركة في إبلاغ المرضى أمر غير مقبول.
2: 22 days have passed since this breach occurred. That's unacceptable from a patient's point of view and should be unacceptable from a regulatory point of view.
0: وبعد أسبوع حافل بالجدل في قطاعي الصحة والاتصالات، تتجه الأنظار في كامبرا إلى شركة تيلسترا، حيث تستعد الرئيسة التنفيذية للشركة فيك برادي وعدد من كبار مسؤوليها للمثول أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ على خلفية الانقطاع الواسع الذي أصاب شبكة الشركة الأسبوع الماضي. وفي ولاية فيكتوريا، أعلن المعلمون والعاملون في المدارس الحكومية تنظيم إضراب عن العمل يوم الخميس المقبل، في أحدث تصعيد ضمن النزاع المستمر مع حكومة الولاية بشأن الرواتب وظروف العمل. ويؤكد اتحاد التعليم الأسترالي أن نقص التمويل ينعكس مباشرة على جودة التعليم، بعدما رفض عرض الحكومة بمنح زيادة في الأجور بنسبة 28% على مدى 4 سنوات. وقال رئيس فرع الاتحاد في فيكتوريا جاستن مولالي أن المدارس تعاني نقصا متزايدا في المعلمين المؤهلين، محذرا من أن استمرار الأزمة سيؤثر في مستوى التعليم الذي يتلقاه الطلاب.
3: And it's really important in the context of shortages. We can't have a situation where there are classrooms where we don't have a fully qualified, well-supported teacher in front of those students. That's something that we can't have in our public education system, and it's something that the government needs to address through delivering a full funding agreement with the Commonwealth.
0: وفي خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، أعلنت الحكومة الفيدرالية تعديلات مقترحة على قانون العبودية الحديثة، وبموجب التعديلات قد تواجه الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 100 مليون دولار ملاحقات جنائية إذا أخفقت في اتخاذ إجراءات لمنع العبودية الحديثة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها. ورحب الرئيس التنفيذي لمنظمة البعثة الدولية للعدالة في استراليا ديفيد براغا بهذه التعديلات، معتبرا أنها ستدفع الشركات إلى الانتقال من مجرد الإبلاغ عن المخاطر إلى اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة الانتهاكات في سلاسل التوريد.
4: The current obligations for large companies with over $100 million turnover under the current act is only to be able to report on their view of modern slavery and human trafficking in their supply. That's good, but it doesn't actually address the real world problems that we see. This announcement is very welcome. It gives us the potential to actually transform the way companies need to look at the problems of their supply chain and look to take some real world steps.
0: وفي خبر يحمل أبعادا ثقافية وإنسانية، أعاد المتحف الأسترالي رفاة 17 من أسلاف شعب رابانوي في جزيرة الفصح بعد أكثر من قرن على نقلها من مواقع دفن مقدسة خلال القرن 19. وتعد هذه العملية من أكبر عمليات إعادة الرفات التي نفذها المتحف، وجاءت بعد مشاورات استمرت عامين مع ممثلي شعب رابانوي قبل نقل الرفات من سيدني إلى موطنها الأصلي، في خطوة وصفها القائمون عليها بأنها تعزز العدالة الثقافية. وفي الرياضة، وفي طواف فرنسا للدراجات الهوائية، واصل البلجيكي تيم ميريلي تألقه محققا فوزه الثالث في نسخة هذا العام والسادس في مسيرته بالطواف بعد إحرازه المرحلة الثانية عشرة. وقال ميريليه إن هذا الانتصار يحمل طابعا خاصا لأنه تحقق بحضور زوجته وابنه على خط النهاية. ويواصل السلوفيني تاي بوغاتشار الحفاظ بالقميص الأصفر متصدرا الترتيب العام بفارق يتجاوز 3.5 دقيقة عن أقرب ملاحقيه. وفي كرة القدم، تتجه الأنظار يوم الأحد إلى مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026، والتي تجمع منتخبي إنجلترا وفرنسا، وذلك في مواجهة يسعى فيها الفريقان إلى إنهاء مشاركتهما على منصة التتويج. أما الموعد الأبرز فسيكون فجر الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا، عندما تلتقي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي البطولة في مواجهة مرتقبة تجمع بين ليونيل ميسي ولامين يامال، وتحمل صراعا بين خبرة الأسطورة وطموح النجم الصاعد. استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمه لكم محمد الغزي.
5: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

0: إذاعة القرآن الكريم صوت الإسلام
1: ودار الإيمان
0: وكلمات الرحمن
1: علماء فقه ودين
0: من جميع بقاع الأرض المسلمين
1: معهدا في بيتك
0: ومسجدا في دارك
1: إنها إذاعة القرآن الكريم.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، هو بعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذلل ويتسول.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول ايه؟ طرقت الابواب على الله كي ادخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، الا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته اقرب الابواب الى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم عالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت،
2: الله،
1: عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
3: سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفوة الصف.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومشاهديك ومستمعيك. أهلا وسهلا.
3: بارك الله فيك. هذه تعتبر بداية الحديث عن صفوة الصف الأنبياء والرسل من قبل الله تبارك وتعالى لهداية البشرية أجمعين، ونبدأها بأبينا آدم.
1: يعني هذا له قصد السبق في أنه أول مخلوق على وجه الأرض، وأول يعني إنسان كرمه الله ونفخ فيه من روحه.
3: نعم. كان نبيا.
1: كان نبيا.
3: نبي.
1: نعم. نعم.
3: له أهداف ورسالة.
1: الله أكبر.
3: وهو حديث عهد بالأرض.
1: لا، ده هو أصل، هو يعني يمثل بنيه على على على مر التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه بكل نوازع الإنسان.
3: نعم.
1: نعم. أصل أبونا آدم يمثل الإنسان في قوته وفي نسيانه وقلة عزمه، يعني بهذين الاتجاهين.
3: الله أكبر. نعم.
1: يعني قوة الإنسان عندما يكون يعني لا إذن بالله سبحانه وتعالى.
3: لا.
1: يعني العلماء يقولون يعني إن أحببت شيئا صرت له عبدا، وهو سبحانه لا يريد أن تكون لغيره عبدا.
3: نحبه.
1: نحبه. فأبونا آدم أحب الله عز وجل، ولكن في لحظة من النسيان خارت عزيمته.
3: نعم.
1: فأكل من الشجرة، أخذ يعني ارتكب الممنوع، خط يعني عبر الخط.
3: نعم.
1: فهو يمثل بني على مر الزمن.
3: ليكون موضوع هذه الحلقة في بداية هذا البرنامج آدم عليه السلام.
1: عليه السلام وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
3: أفضل الصلاة والبارك في فضلاتكم.
1: نعم.
3: كيف يمثل أبونا آدم قصة بنيه على الأرض اليوم؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله
3: عليه الصلاة والسلام.
1: أولا هي قضية يعني إعلام الملائكة بأن جاعل في الأرض خليفة، وأنه خالق بشر يخلق من طينة هذه الأرض لمحاور خمسة. المحور الأول ألا يتكبر،
3: كونه مخلوقا من طين لا بد ألا يتكبر.
1: لا لا، ده عمر طبيعي، يجب أن يتواضع بطبيعة نشأته. لكن المصيبة هي الإطار العام لابن آدم الكبر،
3: هو لأنه نسي الطين ساعة أنه طين حقيقي،
1: فلما نسي أصله خلاص والعياذ بالله نسأل بس. هذا أمر.
3: نعم.
1: الأمر الثاني حتى يستطيع أن يعيش فوقها، لأنها أمه، يعني هي تحتضن أعماله في الحياة الدنيا وتحتضن أعماله في البرزخ، ثم تخرجها بعد ذلك تحدث أخبارها، تخرج ما استكن فيها، لأن هي أحد الشهود العشرة علينا، فبالتالي الإنسان يتحفظ منها.
3: علينا عشر شهود.
1: علينا عشر
3: عشرة شهود.
1: عشر شهود.
3: نعم. نعم. الأرض
1: المكان اللي يمثله الأرض، والزمان الذي يمثله الليل أو النهار، وبعدين الجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وبعدين الملكين ملك الحسنات وملك السيئات، والرسول صلى الله عليه وسلم جئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثم الله خير الشاهدين،
2: ما شاء الله.
1: فكل شهود، فالإنسان لا يظن نفسه منفردا، ودي تستبين الرقابة في رمضان بهذا المنطق. أنا لا، الأكل بجواري، الشراب بجواري، لكن والغرفة مغلقة، ولا تبتدي ولا أحدث نفسي بأن أموت. لماذا؟ لأنني هذه هي قضية 365 يوم في العام، يجب أن يكون هكذا.
2: نعم.
1: العبد لما يترقى.
2: نعم.
1: فإذا قضية هي أحد الشهود علينا. نعم. نمرة ثلاثة، الله عز وجل أرسل يعني وأنزل وخلق أبانا آدم لكي يعمر هو بنو هذه الأرض، والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فهنا آية العمران.
2: نعم.
1: والعمران دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: قل سيروا في الأرض ثم انظروا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نعم. يعني قضية تعمير الأرض هذه مسألة يعني من ضمن يعني مصوغات تعيين آدم في الأرض.
2: نعم.
1: الأمر الذي يليه أن الأرض أنا منها خلقت وعليها أعيش وإليها أعود. فالمبدأ والمنشأ بهذا المنطق بهذا المحتوى.
2: نعم.
1: فالإنسان إيه يعني إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة، يعني إذا يعني خلاص أنت هدئ من روعك.
2: نعم.
1: يعني سبحان الله. نعم. ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد.
2: نعم. كما قال شيخ المعرة.
1: نعم. ثم قضية أنه من الأرض، لأن كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني مش معنى أن أنت نشأت في بقعة من الأرض.
2: نعم.
1: وأنا نشأت في بقعة أخرى من الأرض، أنت أفضل مني وأنا أفضل منك، كما أن جنينا نشأ في رحم ما وجنين آخر نشأ في رحم ما، وهذا يفضل على هذا. لماذا؟ الأرحام واحدة، الأرض واحدة.
2: نعم.
1: المنشأ واحد، الله واحد.
2: وعلم يفضل الله سبحانه وتعالى بعض من الناس على بعض؟
1: لا، الله عز وجل الفضل بأعماله.
2: بأعماله
1: طبعا طبعا.
2: يعني الله لا يفضل أحدنا بعض على الآخر.
1: لا لا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفي، إن الله اصطفى آدم ونوح، وهذا اصطفاء إلهي.
2: نعم.
1: اصطفاء إلهي لملكات، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم،
2: فأنا بعضكم فوق بعض درجات
1: بالعلم وبالقرب من الله سبحانه وتعالى،
2: ليس مقياس الدنيا.
1: لا لا لا، لأن شوف النعيم.
2: نعم.
1: وإن تنوعت مظاهره إنما هي من القرب من الكريم سبحانه.
2: يعني
1: أنا بأي شيء أتنعم في الدنيا؟ الناس تظن بالمال بالجاه بالمصر
2: بالمال
1: طبعا. النعيم كل النعيم، لكن اللي عنده المال مكتئب.
2: يبقى بالنفوذ
1: ايضا لما ياتي عليه
2: الفلوس او النفوذ.
1: لا لا لا، ياتي عليه ايام لا يعرف ينام، لانه كشارب البحر ما زاده النفوذ الا عطشا.
2: الله اكبر.
1: كل ما يشرب عايز اكثر اكبر اكبر، لغايه انا عايز وان كان له واد تمنى واديين، وان كان له اثنين عايز ثلاثه، ولن يملأ جوفه ابن آدم إلا التراب. فالنعيم وإن تعددت مظاهره إنما هو من الاقتراب من الكريم سبحانه. والعذاب كل العذاب من وجود الحجاب. أنت إنهم عن ربهم يومئذ
2: لمحجوبون.
1: فلما حجب في الآخرة ليه؟ لأنه حجب نفسه في الدنيا، فنتيجة لأنه حجب في الآخرة.
2: نعم.
1: فالنعيم في الدنيا أن أكون من الله قريبا ومن أوامره. وكل العذاب والندم والأسى والأسف وضيق الصدر وتبخر البركة وعصيان الخلق علي وتمرد الناس علي وتمرد الزوجة والأولاد من العصيان ومن وجود الإنسان أوجد بينه وبين الله حجابا.
2: فضيلتكم، قلتم الآن أنه آدم خلق من طين لمحاورة خمسة.
1: هذه المحاور اللي ذكرتها.
2: هذه المحاور لهذا خلق من طين. ولهذا هو مهيئ أصلا للعيش على الأرض،
1: لكي يتعايش على الأرض، لأنه لأن لو خلق من شيء آخر طب كيف يعيش عليها؟
2: طب استطراد جانبي.
1: نعم.
2: الجنة، جنة آدم كانت في الملأ الأعلى أم بالأرض؟
1: يعني هو طبعا العلماء على رأيه، لكن أنا أميل. نعم. إلى الرأي الذي يقول أنها جنة عادية، بستان في كل يعني متطلبات الإنسان البدائي. لماذا؟
2: وقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى،
1: لأن ميسر
2: ولا تضحى،
1: ميسر فيها الأمر الطعام والشراب والمسكن والملبس.
2: يعني جنة للتدريب على الأرض.
1: بالضبط كده. وبعدين الجنة التي وعد المتقون الذي يدخل فيها لا يخرج. الجنة التي وعد المتقون لا يدخلها إبليس. الجنة التي وعد المتقون لا تعرف المعصية. الجنة التي وعد المتقون لا تعرف إغراء الإنسان بأن يرتكب ما نهى رب العباد سبحانه وتعالى عنه.
2: نعم.
1: لكن هي مسألة تدريبية، عشان لو أخطأ في المرحلة التدريبية يحسن أثناء العمل الرسمي.
2: نعم.
1: يعني أنا أتي بالمدرب المتدرب أدربه أدرب أدربه عشان أتلافى أخطائه.
2: نعم صحيح.
1: وبعدين بعد كده ينزل في العمل الأساسي.
2: نعم.
1: فهذه يعني علاقة الـ يعني آدم بالأرض. لماذا خلق من طين؟ لانه يعني يبدا ايه عشان هو يمثل بنيه في ايه؟ لانه كلنا الان
2: ليس للتحقير مثلا،
1: لا بالعكس هو المنشا واحد، لكن بما نتفاخر ان اكرمكم
2: عند الله اتقاكم.
1: ولذلك قال في الحديث القدسي يجمع الله العباد يوم القيامه وينادي عليهم نداء يسمعه القاصي كما يسمعه الداني، يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم، إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا، قلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقلتم إن أكرمنا أغنانا، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم فأين المتقون؟ فيقوم قوم قليل أو قليل.
2: الله أكبر.
1: هذا حديث صحيح.
2: يعني نسب الله التقوى.
1: التقوى هذا هو نسب الله.
2: لا.
1: سبحان الله. يعني ابو لهب عند زمزم، وابو جهل عند الحجر، وعقبة بن ابي معيط عند الحجر الاسود، وابو ذر في غفار في الجنوب بعيدا، غفار غفر الله
2: صحيح
1: اسلم سلمها الله. يبقى اذا ما نفعهم قربهم من الكعبه ولا من الحجر الاسود ولا من الحج، هم كلهم ولكم ما كانوا شايفين نفسهم ان يعني لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، وشافوا انه من محمد هذا اليتيم الذي ينزل عليه الوحي. فبالتالي قضيه تكبر يعني زي ما قلت لك ان واحد جاي من قطعه ارض يتفاخر على واحد جاي من قطعه الأرض. لماذا الاحتقار؟ يعني سبحان الله
2: هو زي ما قال الشاعر فما انا من طين وما انت من خزف، كلنا من طين
1: لا
2: كلنا من منشأ واحد.
1: فالقضية هو بس يعني شوف اول ما يتمرد الانسان على على على اصله سبحان الله على طبيعة خلقته وينسى طبيعته انه ينسى، بس احنا مش ننسى احنا نتناسى.
2: طيب هنا بقول الله تبارك وتعالى لآدم اسكن انت وزوجك الجنة، وبعصيان ابليس سلفا
1: بعدم السجود
2: عصيان الامر لله تبارك وتعالى ورده الامر على الامر، هنالك ادم وحواء وابليس.
1: طيب
2: ماذا تمثل هذه الثلاثه اركان؟
1: شوف الله عز وجل خلقنا ذكرا وانثى.
2: نعم.
1: ولا يفضل الذكر على انثى ولا انثى على ذكر، من عمل صالحا من ذكر او انثى ما فيش قضيه ايه انه خلقت من ضلع اعوج، ويعني هو الرجل ناقص ضلع يعني هو 24 ضلع 12 ضلع في اليمين و12 ضلع في اليسار، والمراه كذلك. يبقى اذا مش خدوا ضلع وعمل منه.
2: قال وليس الذكر كالانثى.
1: لا وليس الذكر كالانثى في في في طبيعه الحياه، يعني الذكر لا يحمل لا يحيض لا يلد.
2: هو ليس هنا لا للاختلاف فقط،
1: لا لا لا
2: ليس للتفضيل
1: لا لا لا, لا, لا, لا سبحان الله. ولذلك قالت امراه عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى في خدمة المسجد الأقصى.
2: كلمة من كلمة الله عز وجل هذه أم كلمة أم ستنا مريم؟
1: كلمة امرأة عمران. يا ربنا نظرت اللي في بطني عشان يأخذوا المسجد.
2: يعني هي التي قالت وليس الذكر.
1: لا هي التي قالت وصدقها رب العباد على قولها، لكن هي في الخدمة في طبيعة المهمة. طبيعة المهمة مش عشان الذكر أحسن من الأنثى. ذكر وأنثى سبحان الله. دي.
2: الرجال قوامون على النساء.
1: إيه؟
2: بما فضل الله بعضهم على بعض.
1: أيوة.
2: وبما أنفقوا من أموالهم.
1: بس انتهت الموضوع. لكن لما تلاقي راجل كسلان في بيته وقاعد كده معذرة زي الحرمة والعياذ بالله ومتكاسل عن العمل ولا عمل له، وتخرج المرأة لتعمل انقلبت القوامة.
2: أيوة.
1: القوامة بإيه؟ ليس بالإنفاق فقط، القوامة قوامة عقل، أنه يحتوي المسألة لأنه مقدم عقله على عاطفته.
2: طب تفضيل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض بالتقوى أيضا؟
1: لا الله فضل الناس بعضهم على بعض وفضل العباد بعضهم على بعض بما اقتربوا من الله ومن أوامره.
2: ليس للنوع.
1: لا لا لا, لا.
2: هذه قضية منتهية.
1: مش وارد النوع ده في مذاهب أخرى في ديننا، من عمل صالح من ذكر أو أنثى ليس بالضبط.
2: نعم.
1: يعني لم يقل يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. يبقى ما لم يذكر العباس وحده ولم يذكر صفية وحده، كل ادم حواء
2: ابليس
1: الشيطان. ادم يمثل يعني يمثل شخص الانسان، الانسان الذكر الرجل، حواء تمثل الانثى،
2: تمام. ابليس هو
1: ابليس كما هو
2: كما هو
1: عدو الاثنين.
2: نعم،
1: هذه العداوه منصوبه من الازل.
2: نعم،
1: من البدايه يعني من ساعه ما امر بالسجود فلم يسجد خلاص صار ايه؟
2: نعم
1: صار عدو خلاص. نعم. طيب هذه المنظومه يعني تستطيع ان تقول ان اذا ادم وحواء، نحن عندما نقول ادم وحواء وبنيهم يعني الذريه يعني.
2: نعم.
1: يضيقوا الفجوه في الوفاق بينهما وبين شرع الله، لا يستطيع ابليس النفاذ.
2: مثل حي
1: يعني رجل ياتي ليقول انا رجل اتقي الله، انا اصلي، انا اقيم شرع الله، انا انا انا حفيد عمر بن الخطاب، انا سبحان الله اريد ان اتزوج من ابنتك. خلاص بعد الزواج بيومين نجده بخيل لئيم منافق حفيد عبد الله بن ابي بن سلول وليس حفيدا لعمر سبحان الله. يعني لا تقل لا في صغير الامر ولا كبير، حلو اللسان كلام منمق، يقعد معاك في الجلسه انت عايز تقوم تخلي الزوجه هذه او المراه تمسك البتاع وتضربها على دماغها، لان
2: يعطيك من طرف اللسان حلاوه
1: ويروغ منك كما يروغ الثعلب. لا لا والله الثعلب يتعلم منه سبحان الله. فسبحان الله العظيم هذا الانسان، هذا الانسان عمل فجوة كبيرة ما بينه وبين زوجته. بالله عليك لما هي تأتي لتشعر أن حياتها قد ولت وأن وقتها قد ضاع وأنها قد دمرت وإنسانيتها قد ضاعت سبحان الله، المسافة التي يعمل فيها إبليس كم؟ مسافة شاسعة
2: كثيرة.
1: لما ربنا سبحانه وتعالى قال وأصلحنا له زوجة، من الذي أصلح؟
2: الله سبحانه وتعالى.
1: بإيه؟
2: بتقواها لله.
1: لأن بعدها قالوا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا
2: يسارعون في الخيرات ويدعونا
1: رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى إذن قضيت أنهم لما اتقوا الله سد الخلل. أتحبني؟ قال لها ابن عمها.
2: من هذا؟
1: وزوجة، زوجة من عصر التابعين. أنت تحبني؟ وإن طلبت منك شيئا نفذته لي؟ انا متزوجه منك منذ متى؟ من العام الماضي. تطلقني ليه يا بنت الحلال؟ طلقني، انا اخذتك من بيت ولا بد ان اروح الاول عند الكبار ونشوف الموضوع.
2: نعم.
1: وهو ماشي الطريق عثر في حجر كسرت رجله، شالوه جبسوه حضروا جبيره ورجعوا البيت، فاق من الاغماء. قال ان شاء الله لما افيق باذن الله يعني اقدر امشي على رجلي ان شاء الله نعطيك. قالت لا انا لا اريد طلاق يا رجل، مكثت معك سنه لم تمرض مرة ولم يصدع رأسك مرة ولم تسخن مرة، قلت أنا أسكن مع الشيطان، فلما كسرت رجلك علمت أنك قريب من الله. هذا مقياس ثاني.
2: الله أكبر.
1: هذا مقياس آخر، هذا مقياس آخر سبحان الله.
2: يعني إذا مر عام على الإنسان بدون ابتلاء يراجع حساباته مع
1: الله. عام 40 يوم.
2: 40 يوم.
1: 40 يوم ما يمر عليك بلاء ولا هم ولا غم ولا ضنك ولا مرض، أنا بعيد عن الله. في إيه؟ في إيه؟ لأن إبليس هو الذي يحدث له هذا، لا يمرض ولا يسقم ولا
2: أبدا.
1: لا لا.
2: يا لطيف
1: على طول. ما فيه.
2: واذا حدث الانسان ابتلاءات لا يسلم من لسان الاخرين،
1: يعني لا
2: من اعمال السيئه، من عصيانه لله، من كذا.
1: لو انا رصدت حياتي،
2: نعم،
1: ارصد كلام الناس واراء الناس وافكار الناس، والله ما زادني الناس الا غما سبحان الله. قال شاعرنا وما ساءني الا الذين عرفتهم، جزى الله عني كل من لست اعرفه. فقضيه ابليس هو الرجل او المراه او كلاهما،
2: نعم،
1: عباره عن حصن، زي حصن زي حدود الدوله.
2: نعم.
1: دوله تركت حدودها وشالت منها الايه الحراسه والجيش والعيون والجواسيس التي تبثهم والى اخره، يدخل ينفذ بسهوله. لكن لو في يقظه، هكذا المسلم كلما حصن نفسه، لان رب الله عز وجل لما اهبط ادم لم يربطه هكذا، اعطاه منهج
2: فابن ادم ياتينكم مني هدى.
1: ايوه، فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. خلاص لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره.
2: نعم.
1: لكن هو ايه اللي بيخلينا نضل ونشقى؟ سبحان الله.
2: بعدنا عن المنهج.
1: ما هو الله يرضى عن عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحصير قد أثر في جنبه. عمل علامات علامات خضوع له. فبكى. قال يا رسول الله كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والديباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك.
2: هذا هو الكلام بالمناسبة الذي يقال الآن. لما هم الكفار منعمون هكذا.
1: بما رد الرسول.
2: بما.
1: قال أفي شك أنت ابن الخطاب؟ قال لا رسول الله. قال إنها نبوة لا ملك وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر.
2: الله أكبر.
1: أظن الواضح.
2: إنها نبوة لا ملك.
1: أيوة وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. أقول لك شيء. انظر إلى عائلتنا.
2: نعم.
1: وصلنا العديد القريبة مننا الخلاء أولاد الخلات والعمات ونا. المرأة ناضجة 25-30 سنة و 40 سنة ولبس ما يسمى بالحجاب المتبرج.
2: يعني جميل هذا المصطلح.
1: مصطلح يقول ليه
2: الحجاب المتبرج.
1: حجاب هي
2: حجاب على ماذا؟
1: حجاب على هي بالضبط هي ايه كاسية عارية. الرسول عليها قال كاسية عارية فنحن نفسر الكاسية العارية بالحجاب المتبرج.
2: المحجبة السافرة.
1: على المحجبة السافرة. هي ايه في ظنها انها محجبة. هي كاسية. وهي امام الناس ليس كاسية. الحجاب الطرحة كده عشان تثبت للناس ان شعرها جميل مش طلعاء
2: خصلة
1: ما دي الخيبة ما الخصلة دي ان شاء الله لما تحترق في النار تكتشف ان ده مش حجاب
2: يا لطيف
1: وبعدين الحجاب يعني من يكون فطفاط ما فيش فطفاط ولا في ايه يعني ايه البنطلون ده مش عارف ده السروال ده حشمة هتبص كده تقول طيب وبعدين طب ومين غلب في الفريق الفريق القومي الاماراتي ولا المصري ما خلاص بقى ندخل في موضوع ثاني لا داعي للكلام
2: نعم
1: لا شوف ايستهزئ بدين الله ونحن بين اظهر الناس لا لان هذا لاحق بدين الله مش مثلا تيجي تقول ايه يعني يقول ده بتاع الحميه خلي بالك كوب من الماء صباحا ملعقه عسل برتقالة او
2: وصفه محدده
1: وتكتب ويفتحوا الراجل بيعمل لهم الطبيخ وقطعه من البصل تتصل بالتليفون من امريكا كم جرام لا اله الا الله والموت يبعثه بالله خلاص طيب اذا كان في الطبيخ او الطبخ عايزك مقادير محدده اليس الحجاب له قانون
2: الله غفور رحيم يا مولانا
1: طيب انت يعني اللهم اني
2: صائم وسيدنا محمد هيشفع للناس حضرتك لما تضيقها يعني
1: جميل اقول لك انا اجيب لك حديث البخاري
2: بعدين الحياه الدنيا زينه
1: اجيب لك حديث البخاري يا ابن اسمع قال صلى الله عليه وسلم على السلام والسلام يزاد اناس عن الحوض من امتي يوم القيامه يعني يطردهم
2: يدفعون
1: الملائكه تمنع ممنوع تشرب
2: يا رفيع
1: فانهض لاشفع لهم عند ربي يتحرك الرسول أمته
2: عليه الصلاة والسلام
1: يقول لي ربي يا محمد لا تفعل إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك
2: الله
1: أقول ماذا يا رب قل إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة رجع زي ما كانت جدتها في الأربعينات عارية رجعت عارية زي ما هي وإن كان يعني عاملة نفسها مغطية وعاملة زينة في روحها سبحان الله وحط بلاوي على وجهها سبحان الله هذا الذي ينخر في جلود بناتنا ويعجزهم قبل الأوان ويضع للمرأة عمر 50 سنة فوق عمرها وجدتها كانت ليس لها إلا الماء وكان وجهها ناضر إلى سن 80 تحب تبص في وجه المرأة تقول الله نور والعياذ بالله بنت 27 سنة تبص والعياذ بالله أحمر كلية فنون جميلة لا إله إلا الله فتقول لا حول ولا قوة دي رايحة جامعة ولا رايحة عرس إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة فأقول سحقا لمن بدل وغير
2: سحقا
1: هلاكا وغير. اللي بدل وغير الدين ده له قوانين هتبدل وتعمل دين جديد ما ينفعش ألا إن الحلال حلال إلى يوم القيامة ولا إن الحرام حرام إلى يوم القيامة
2: نعم صحيح طيب ليه يعني هنا الدرس المستفاد لما هذا الصراع بين إبليس وبني آدم لماذا؟
1: لكي يستبين أصل القضية لو كان على وتيرة واحدة من ما فيش مقاومة لأن سنة التدافع لسنة من سنة الله عز وجل يعني نعم. سنة التدافع
2: ولولا دفع الله الناس
1: بعضهم ببعض كله تدافع
2: نعم.
1: وبعدين هم يدفعوا بعض وبعدين إيه يطلع إبليس يدفع الكل سبحان الله سنة التدافع تلك الاستمرار
2: وليا ميزة الخبيثة من الطيب
1: الله يرضى عليه عشان وإلا ما كانش في امتحان آخر السنة في المقررات
2: صح.
1: تعالى عشان نشوف مين اللي ذاكر مين اللي نام مين اللي حضر المحاضرات من اللي لم يحضر تستبين الصورة.
2: طب بالمناسبة استطراد جانبي، هنا إبليس في عصيانه أمر الله تبارك وتعالى كان مخيرا أم مسير؟
1: مخير.
2: هو إبليس بأصل خلقته مخير؟
1: مخير
2: أم مسير؟
1: مخير مخير.
2: هو مخير
1: لأنه من الجن.
2: هو الجن غير.
1: والجن مكلف. إن إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه، فهو مخير. لو كان مسيرا لما حوسب على تسير.
2: يعني إذا معارضة إبليس، وهذا أيضا فيه درس لنا كبني آدم، لما عارض إبليس ربه؟
1: لأن دخل في إطار العقل المطلق مع الكبر. العقل مع الكبر ودي تجدها في كثير من الناس.
2: هذا الدرس المستقبل نسقط على الواقع.
1: أول ما تجد واحد يرفض الرأي أو يرفض الحق، قال اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطلة ولو من قريب الحبيب.
2: يعني هذا قريب لنا لا ب... لا لا
1: هو امام الناس. شوف شوف الله يرضى عن سعد، سيدنا سعد بن ابي وقاص.
2: نعم.
1: كان مشهور ببره بامه.
2: نعم.
1: بر بر بر. فلما اسلم راحت جت في فناء البيت وسمو الحوش من غير سقف، وراحت جلست، لن اذوق لا طعاما ولا شرابا ولا ظلا حتى تكفر بمحمد.
2: وكان يبرها ايام الجاهليه.
1: بر بها في ايام الجاهليه. ويقال او يشار عليك ويقال قاتل امه، يعني بتهديد تهديد. شوف شوف الجبروت بتاع الجهلي
2: شديد
1: شديد. شوف
2: امراه حديديه.
1: نعم. شوف الثاني منطق الامام بقى. منطق الامام قال يا امه تعلمين بري بك، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت برسول
2: الله.
1: تفضل لي تشربي. فهو بيفهمها ان في فواصل في القضيه.
2: او ان جاهداك على ان تشرك
1: بي ما ليس لك به علم
2: فلا تطعه.
1: بس قف عند حته معينه. بس في ناس من الهبل بتاع بعض الامهات معذره في الكلمه يعني تقول له عارف لو ما جيت عندي كل يوم
2: لن تبني ولا عرف
1: اكون غضبان عليك اليوم القيامه. عندهم غضبان عليك اليوم القيامه دي يعني في اللسان. كلما راحت الولد برا اكثر كلما هي يعني تمادت اكثر. يعني خفف الوطن ليس بهذا المنطق.
2: نعم.
1: وانما الام العاقله التي تحتوي بنيها.
2: طب اذا ابليس رفض تكبرا
1: وقياسا على عقله. ليه هو تكبر؟ ليه؟ لان لم ياخذ النص كما هو. انا ممكن اخذ النص خير دون نقاش لكن هو ايه قال انا خير منه. كيف انا اسجد يعني الاخير يسجد لمن دونه؟ فرفض.
2: هو اعمل عقله اذا معذره يعني لا عقل مع النص.
1: لا اعمال العقل في النص ولكن بضوابط.
2: اذا هنالك ضوابط للفكر الاسلامي.
1: لا طبعا لا. العقل على اطلاقه يهلك الانسان ويضيعه
2: كما صنع بابليس
1: وكما صنع بعض المعتزله.
2: اذا ابليس رفض تكبرا.
1: طيب.
2: طب حجم الشيطنه او هذه الابلثه كبيرة بالنسبة لنا أم نحن صغارا أم ماذا؟
1: هي قلنا إن لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض.
2: نعم.
1: فالله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. تمام. نعم. ألا نكون ولي الله الذي يتولى الصالحين بالله عليك.
2: على إن أولياء الله لا خوف عليهم.
1: الله يرضى عليك. قالوا إيه؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذا المخلص ده ما يستطيع إبليس.
2: ما هو مخلص أي نبي أو رسول؟
1: لا أبدا. قال يا عمر ما رآك الشيطان سالكا طريقا إلا وسلك طريقا آخر.
2: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
1: قال العمر هذا الكلام.
2: الشيطان
1: يشوف في طريق، الشيطان يشوف سكة تانية ويبعد عن هذا. يبقى إيه؟ سابقة أعمال.
2: نعم.
1: بقوة شخيمته.
2: نعم.
1: لأنه ضبط نفسه. فسبحان الله صار محمدين نزعا. خلاص الشيطان هذا. قال يا حسن يا بصري ماذا تصنع مع الشيطان؟ قال وما الشيطان
2: التحقير.
1: قال سبحان الله. قال والله لقد أطيع فما نفع وعصي فما ضر.
2: فما الشيطان؟ صحيح
1: صح يعني أطيع فما نفع.
2: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخكم.
1: يكت
2: لا تلوموني ولوموا أنفسكم.
1: بل سبحان الله وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم
2: فاستجبتم.
1: أنا أقول لك تعالى يا عمي وقف في الخمارة جيه. تعالى وقف في الحفلة اللي فيها الراقصة جيه. سيب الصلاة وتعالى مش عارف إيه. سيب الشيخ عمر والراجل اللي قاعد يدردش معاه ده ويقول لك الحلال والحرام. يا عم مش خدعة، الحكاية أهون من هذا. تعالى شوف بس رقق قلبك تعمل مش عارف ايه ويرضى بالمحقرات. يعني الشيطان يرضى بسنة الموسيقى البسيطة اللي في الإعلان.
2: ماذا نعم
1: الشيطان يرضى بسنة الموسيقى البسيطة دي. لا ما كانش في داعي. هذا برنامج توجيهي يعني ما
2: طب سابقة أعمال إبليس كانت تدل على أنه سوف ينحرف هكذا؟
1: لا
2: أبدا.
1: هو كان عابد ودي خطيرة.
2: سبحان الله. طب يعني لما ينحرف
1: لأنه عند نقطة معينة الأنا كبرت. أنا
2: الله اضطر بعباداتي وقرب
1: الله إحدى الثالوث الذي يدخل النار.
2: أنا
1: ولي وعندي. أنا دي إبليسية. أنا خير منه.
2: آه.
1: ولي الفرعونية.
2: ملك مصر.
1: ولي ملك مصر. وعندي قارونية.
2: آه.
1: إنما أوتيته.
2: على علم عندي.
1: ما أقول له يقول لك إيه وأنت هتاخد إيه؟ أنت عند العلم عندي.
2: أنا.
1: ولي وعندي. المسلم لا يعرف هذه الكلمات الثلاث.
2: الله
1: أكبر. ويتديتها في كل لسان. يقول لك شوف يا أستاذ محمد. انا واعوذ بالله من كلمه انا انت ما انت قلت انا تصعب عليا سبحان الله في الناس
2: وبعدين يقول انا عندي ولي كذا
1: ولي اه طبعا ثلاثه هي مع بعض يعني لا هو قاروني فرعوني ابليسي في مركب واحد
2: يا لطيف اذا الانسان حتى العابد لا يغتر بعبادته وقربه من الله عز وجل
1: الله اكبر المهم في حسن الختام اه والله
2: عجيب
1: اه والله الانسان يخاف والله طيب. لا لابد نعم
2: طيب يعني ادم صور له هذا الحوار ورآه رأي العين
1: جميل
2: وحذر من قبل الله تبارك وتعالى بأن إبليس عدو
1: تمام ولا تقرب هذه الشجرة
2: ويسكن الجنة أنا سوف أفصل نقطتين
1: طيب.
2: يدخل الجنة هو وزوجه ويأكل منها حيث شاء رغدا
1: زي على كيفه كله حلال كله
2: وصدر حلال. الأمر الإلهي ولا تقرب هذه الشجرة
1: جميل
2: ما الذي كان ينبغي على أبينا آدم عمله لحظة صدور هذا الأمر الإلهي
1: أولا كان من الواجب يحصن نفسه ويذكر زوجته زوجه حواء انا ان رأيتيني اقتربت من الشجره بنبهيني
2: ده جميل
1: ليه النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا ايقظ زوجته لصلاه الفجر فلم تستيقظ فنضح وتشاهد الماء البارد فاستيقظت ورحم الله زوجته ايقظ زوجها لصلاه الفجر فسبحان الله فنضحت وجهه الماء البارد فاستيقظ ليه سيدنا الرسول كل ليلة يمر على بيوت النساء وينتهي ببيت علي وفاطمة يقول أيقظوا صواحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه كل يوم الصباح بهذا المنطق
2: الله
1: على كل الغرف على كل البيوت سبحان الله ويجي على بيت علي وفاطمة يا علي يا فاطمة ألا تصليان كان من طبيعة علي وفاطمة يقوم الليل كله ويجي قبل الفجر ويضطجع فكان يدخل عليه شوي فيستيقظ يقول يا رسول الله يحب يدعب الرسول يعني. إن أرواحنا بيد الله إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها فيقلب الرسول كفيه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا جادل من علي لكن باب يعني
2: مداعب
1: مع حماه معه الله رسول الله فقضية التذكير يقول يا حواء لما تجيب هذا المنطق أوقفيني لأن الصحابية تمسك الزوجة الصباح وراح الشغل ولا استحلفك بالله يا أبي فلان ألا تدخل علينا حراما نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم يوم القيامة مش تقدم له الطلبات احنا عايزين ومحتاجين منين ما لناش دعوة اتصرف
2: وبيت فلان عنده وامرأة فلان عندها
1: هل هنا تكمل
2: هذه امرأة قديمة التي قلت عنها الآن أما هذه امرأة 2006
1: لا
2: امرأة مدرنة حديثة
1: نحن نريدها مرة أخرى من لم يركب نحن الحال عند
2: الله دعوة للتخلف
1: لا لا لا لا لا ابناؤنا في صحوة ابناؤنا الحمد لله في صحوة ومن لم يركب سفينة الصحوة رضي بأن يكون من الخوالة نحن نريد ركوب سفينة الصحوة لابد وموجودة بفضل الله
2: فهنا
1: آدم أبو شيء يا حواء
2: لم يتفق مع حواء بمسألة التذكير
1: ذكرين فهم الاثنين من طبيعة الإنسان النسيان خلاص فناسية وعزيمة قلت ليه هو ليه حصلوا كده
2: بس لكن العهد كان لآدم ليس لآدم وحواء
1: لا وحواء أيضا بس
2: على التغليب
1: على التغليب
2: لأنه مذكر
1: طب بالضبط وبعدين حتى في العصيان
2: حتى قال فنسي
1: لا نسي هم برضه نفس القضية هذا نفس القضية هم الاثنين سبحان الله لأن الكتب تقول إن حواء هي السبب وهي اللي خلته ياكل وهو اللي خلته يعني هذا الكلام ده
2: مش هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن
1: لا لا لا لا
2: انت زوجها ولولا اليهود ما خنذ اللحم
1: لا لا لا لا لا هذا ليس على حد
2: ليس على حد
1: لا لا لا لا
2: طيب
1: وبعدين النقطه الثانيه ان الشيطان جاله في المقتل. يعني ما كل واحد فينا له ثغرة. ودي تنسوي ده من قصة
2: آدم. نعم صحيح.
1: قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني أنت لو أكلت يا آدم وحواء
2: تتصير
1: الشجرة دي تصير ملكة. من يكره أن يصير ملكا لا نوازع عنده للشر؟
2: نعم.
1: من يكره؟ نعم. بالعكس أنا عايز أصير ملك. أنا عايز أكون ملك. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين
2: أو تكونا من الخالدين. يعني
1: لا يموت.
2: وهذه آفة البشرية.
1: هو الإنسان ليه بيحب يتزوج ويفضل يبحث عن قضية الخلفة؟ ليه عشان اسمه يظل. دي ملكة داخلية سبحان الله. وبعدين فأول
2: من لدن آدم
1: بالضبط. فدلاهما بغرور. قال أنا أعيش ملك إلى الأبد ولا أعصي الله. لا لا شيء طيب. شيء عظيم.
2: جميل هذه الوسواس. إذن هو زين لهما هذا العمل.
1: ما هو الشيطان دائما يزين. وما زين ليه سمي الغرور. يغرك ثم يضرك.
2: وهذا الكلام في ظاهره شيء جيد. أن تكون ملكا مخلعا لله
1: تبارك وتعالى. هو الشيطان هيجي يقول لك أقول لك شيء. لين تتخف تدخل رمضان في رمضان. المسجد تصلي ركعتين.
2: نعم.
1: الله أكبر. الشيطان يقول لك إيه؟ أنت في بيتك بتصلي بسرعة. وجاي قدام الناس وعامل لي أبو بكر الصديق يا رجل اتق الله. دليل كده مرائي.
2: الشيطان
1: هو اللي بيقول لي هو مش حريص عليا.
2: لا حول. بس هو المهم يخرجني منها بأي شكل.
1: فأبو حامد الغزالي كان خبير قلوب.
2: نعم.
1: إن جاءك الشيطان وقال لك إنك تطيل لترى فأطل صلاتك وأخلص نياتك. اقطع عليه الباب. أنا مال أنا بصلي لله أنت مالك أنت تقول لي مش عارف إيه. فبالتالي
2: ما نهاكما ربكما
1: عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فدلاهما بغرور. ضحك عليه.
2: أين كان عقل آدم وتذكره لأمر الله سبحانه وتعالى ولا تقرب؟
1: بالعكس ده هو يعني زي ما نقول إيه هو محدد وعارف أن هو منها تحيو ها؟
2: نعم.
1: وفيها تموت والخلاء يعني أنت
2: ويعلم بدايته ونهايته.
1: حلو جميل.
2: نعم.
1: قال له ده لعلمك. انت لو اكلت من الشجر دي انت مش هيضر مش هيصيبك ضرر بس ربنا سبحانه مش عايز يكلفك طوال الحياه لكن انت لو اكلت منها تصير ملك وتخلد
2: لكنه يعلم ان هذا عدو
1: هو قضيه العدو
2: والله يعني تبارك وتعالى حذره منه
1: الغيم لما يجي الغيم لما يجي لا يرى الانسان الناصح عدوه بعد ما تاتي النصيحه او الكلام على وتيره الانسان وعلى ما يحب يبتدي الانسان يسمع
2: يعني هو كان في نية آدم يحب أن يأكل من هذه الشجرة
1: لما
2: من قبل ما هو مرغوب مثلا
1: لا لا لا, لا هو شوف الشجرة هذه تمثل ما حرم الله عز وجل
2: طيب
1: ولكن أبونا آدم لم يأكلها على أن على قصة التحريم أكلها على لا أكلها على على على نصيحة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فشيث ابن أبونا آدم في معروف السيرة قال يا أبت تسمع للشيطان وتعصي الرحمن قال والله يا بني ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كذبا وقسمهما أقسم له
2: الله
1: فلما أقسم قال معقول يقسم وكذب لا توكل على الله كل يا حواء أكل حواء بدت العورة
2: إذن هنا الدرس حتى لنا أغتر بكلام الشيطان مهما كان
1: مهما يأكل الشيطان لن يأتي لك بخير
2: لأن آدم نسي
1: بالضبط
2: كلام الله سبحانه وتعالى
1: ثم اغتر
2: بكلام الشيطان
1: ثم رأى صورة مشرقة للأكل من الشجرة قال يا سلام أصيب ملك وتاني يقسم له قال والله انا صادق فيما اقول سبحان الله فاول ما اقسم
2: هو لا يعني ابونا ادم لم يتروى مع الشيطان لا
1: ابونا ادم الفطره في منابعها يكون عندك ولد كده طيب صالح الوقت زميله في المدرسه دقيق يقول عارف الاستاذ ده مش عارف عمل ايه الولد يصدق ده بعد فتره
2: طب هنا سؤال استرجاني يعني الحصيله او المعرفه التراكميه لدى ابينا ادم انذاك كانت كثيره ام هو حديث عهد وجديد
1: لا هو حديث عهد لانه علم ادم مجرد علم اسماء مسميات لم
2: يرد

0: تركت الصلاة مثلا وأنا عنها غافل أو ناسي
1: لا،
0: أو
1: إذا
0: ناسي،
1: تركت الصلاة فأنا كسرت الأمر.
0: لا إذا
1: لكن إذا
0: إذا
1: شربت،
0: أنكرت الصلاة،
1: لا أنكرت لا والعياذ بالله، أنكرت لا والعياذ بالله، الإنكار المنكر كافر.
0: المنكر كافر.
1: من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد خرج من الدين.
0: والترك،
1: لا الترك يعني إما تكاسلا
0: يعني في نعم
1: أو جحودا، تكاسلا
0: مثلا،
1: لعل عسى الله أن يتوب. عسى الله أن يتوب.
0: هنا شبيهة بمعصية آدم.
1: أيوه لا
0: أن هو
1: أصل ترك الصلاة ده تكسير أمر، أن يقول ربنا وأقيموا الصلاة.
0: نعم.
1: لكن الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا ده إيه؟
0: طب ما هو ولا تقرب.
1: جميل.
0: طيب. هذا تكسير أمر.
1: طيب. نعم.
0: هذا تكسير أمر.
1: لا تقرب ده نهي. ما قالوش اقرب، قالوا لا تقرب ده نهي. هذا نهي. هو ارتكب المنهي.
0: ارتكب المنهي.
1: أما إبليس كسر الأمر، عصى الأمر. فأنت لما تترك الصلاة تعصي الأمر. سجود إبليس.
0: وبالتالي هو ترك السجود أصلاً.
1: وهي نفس، ولذلك فقضية أن من يعني من جاء وقد ترك الصلاة، ما بينناك وبينكم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. نفس الحديث. لكن المنهي الذي نهى رب العباد سبحانه وتعالى عنه ده يدل على غرائز الإنسان. فلما
0: فيه
1: يتوب، لما يتوب يتوب.
0: فيها
1: ما حصل مع أبو آدم. هو لما ارتكب المنهي ثم تاب عليه
0: وهدى. طب هنا هل الله تبارك وتعالى خلى بين آدم وبين عقله وبين الشيطان؟ تركه لحال سبيله هكذا ليرى كيف يتصرف ويصنع مع الشيطان وهو يوسوس له؟
1: أولا
0: مع أنه قال أن حذره أن الشيطان عدو سوف يوسوس له لهما فيخرجهما من
1: الجنة. كان فأخرجهما مما كان فيه.
0: ولا يخرجنكما من الجنة. ولا يخرج فلا يخرجنكما من الجنة.
1: فتشق.
0: ناسي كل هذا.
1: كل هذا. يعني ليش لا يخشف؟ يعني ولقد عهد تحت العنوان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه.
0: ولم
1: نجد له عزمه.
0: عزم على التذكر،
1: عزم على استمرار الطاعة.
0: هذا كلام طيب.
1: هذا طبعا ده رحمة لنا. رحمة لنا لأن أحيانا أنت تجيلك أيام عايز تقرأ القرآن وتحضر مجالس علم تعمل صدقات وتصل الأرحام وأحيانا لك فتور في العبادة.
0: صحيح.
1: تقول يا خبر. طيب فعلا الحمد لله. ولذلك إن للقلوب إقبالا وإدبارا. فإن أقبلت فتنفلوا وإن أدبرت فأدوا الفريضة.
0: يعني
1: القلوب لما تقبل كثر من الخير ما ولما يدبر القلب عليك الفريضة
0: الفريض.
1: ما إيه لأن النفوس تكل ما تحبنهاش فوق الطاقة.
0: سبحان
1: ما
0: الله.
1: هذا الحبل؟
0: سبحان الله.
1: قالوا حبل زينب. قال أي الزينب؟ أي الزينب؟ زينب مين؟ قال زينب زوجة عبد الله بن مسعود. ماذا تصنع زينب؟ قال ربط في آخر المسجد حبل في الضفير الشعر ويتقوم الليل. فلما تيجي تقرأ القرآن وهي جالسة لما تنام الحبل يشدها تستيقظ.
0: سبحان الله.
1: قال لا إذا نعس أحدكم أو نام فلينم ربما يأتي بيدعو لنفسه فيدعو عليها.
0: الله
1: أكبر. ائتوا من الدين ما استطعتم. حظاً جدا. الرهبنة مش موجودة.
0: جميل.
1: مش موجودة.
0: جميل.
1: سبحان الله. نعم. جميل. إن قوما يا أبا بكر شاركونا في الغزو هم على أسرتهم في البيوت. ما خلوا.
0: نعم.
1: شاركونا في الغزو ليه؟ بصدق
0: صحيح. طيب عصى آدم.
1: نعم.
0: ولكن عصيان وعصيان نسيان
1: وارتكاب
0: المنهي. ارتكاب المنهي. أما إبليس فعصيانه تكسير الأمر
1: ورد الأمر على
0: هذا
1: هذه المصيبة.
0: لآدم توبة.
1: أيوة نعم.
0: ولإبليس
1: أوبة لو آب لكنه ما آب ما طرق الباب.
0: هل ورد عليه؟
1: لا مش عرض الله. ما هو أبونا آدم
0: ماذا فوات فتلقى آدم من ربه كلمة فتابع.
1: لا تلقى آدم على الاستغفار سبحانه فاستغفر. كان ممكن يقول إيه يعني المشكلة يعني هي الشجرة يعني هي القضية دي صغيرة. تعال تعال كلم واحد مدخن الآن. قول يا أخي ده بس ده أوعد تقول لي حرام. طب أنت عايزها إيه؟ وعايزها مكروه. يا سيدي مكروه طبعا بس مكروه في حق من؟
0: حق الله.
1: خبر لا إله إلا
0: حرام.
1: لا إله إلا الله. الله لا حول ولا قوة. حق الله.
0: وبعدين
1: يا أستاذ فلان تشرب كم مكروه في اليوم؟ يقول لك 20. يقول لك طب 20 مكروه مش بواحد حرام؟ ها سبحان الله. طب تفضل يا فلان يا مدخن ها تطلع رغيف ويقول له خذ رغيف لله وخذ قميص لله وخذ ورقة لله. تقدر تقول لواحد مسكين خذ سيجارة لله؟ ما تقدرش. هيتصدق بما لا يستريح وله. فهي القضية كده. قضية بهذا المنطق قضية ايه يعني في حق من لا تنظر إيه؟

0: صار الذنب، ولكن انظر الى عظم من تعصي القضيه
1: ونعم بالله.
0: بس بهذا المنطق يعني. طيب. فابليس ما طرق باب التوبه، ده بالعكس ودع الله وربنا استجاب، رب انظرني يوم يبعثون، قال انك من المنظرين، قال لاغوينهم ولاتينهم واعمل وهسوي
1: ولاقعدن
0: لهم. سبحان الله.
1: نعم.
0: سبحان لا لا يعني لقد قعد الشيطان لابن ادم بكل اطرقه، فراه ذاهبا للمسجد، يا راجل تسيب بيتك، راه ذاهب للجهاد، يا راجل تربل زوجتك
1: ما سر هذا الحقد الدفين عند ابليس لبني ادم؟
0: انه رأى انه مفضل عنه، والمتكبر لا يحب ان يرى مخلوقا افضل منه.
1: عجيب.
0: الله،
1: هذه من امراض العقل.
0: ليس الطريق ليه عمرو بتاع ونشرب ان وردنا الماء صفوا.
1: عمرو بن كلثوم.
0: عمرو بن كلثوم
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
0: طب ليه ابن الحلال انت تشرب ماء صفوا وليه غيرك يشرب؟ لانه شعر انه من طين غير الطين.
1: وإذا بلغ الوليد لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين.
0: دخل مؤهل الوليد ده كان يعملوا ايه؟ ده هو ده فطن بس يسجدوا له.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: هذا الوركيب.
1: عصبية.
0: هذا وركيب. هذا وركيب.
1: إلى هذه الدرجة نجح إبليس في زرع الكبر في بني آدم؟
0: لا، هو بني
1: آدم أبوه موجود.
0: لا لا لا، هو بني آدم في من ضمن أخلاقياته الأخلاق الشيطانية إذا كبرها. يعني اللي هو قضية الإيه؟ قضية الكبر.
1: نعم.
0: هو الله يرضى عن عمر بن الخطاب شايل حزمة حطب. فابن عبد الله: ماذا تصنع أمير المؤمنين؟ قال: اسكت. أرادت نفس أبيك أن تستشرف، فأردت أن أحط منها. إيه؟ ايه امير المؤمنين يعني؟ شيل شويه حطب.
1: هذا الكلام يجوز الان يا مولانا؟
0: ليه لا يجوز؟ هو
1: بلا اقول في 2006
0: يا ابن الحلال، تخيل انت واحد مسؤول في مؤسسه كده دخل وليه منضده كده مثلا، راح مسخ يعني بنفسه. هذا كل مصلحه. لا لا لا، هذا كل مصلحه ولو نفاقا تلمح حتى
1: سوف يتركه هيبته.
0: لا لا لا، بالعكس والله. اذا صنعها ابتغاء مرضات الله.
1: أيوة الكلام.
0: سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا في الغزوه قال: انا واحد قال انا على ذبح الشاه، ولا انا على سلخها ثاني تنظيفها، والثالث طبخها، وانا على جمع الحطب. قالوا: نكفيك يا رسول الله. قال: ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا عنه.
1: الله يكره من عبده
0: ان يتميز على اقرانه.
1: الله اكبر.
0: سبحان الله. وبعدين لما اراد رجل ان يحمل ما يحمله النبي صلى الله عليه وسلم شد عايز يشيل على النيل، قال: اتحمل وزري يوم القيامه؟
1: لا، هذا تأدبا.
0: ما روي مادا رجليه بين صحابته قط.
1: فأناس يسيرون وخلفهم جيوش تحمل الحقائب والامتاع.
0: والله ربنا يهدي الحال. شوف، ربنا يعيدنا الى حوزه الدين يعني.
1: كل هذه الاشياء تساعد ابن ادم على الكبر؟
0: تساعده على، لا تساعده على ان يؤاخي الشيطان.
1: يا لطيف.
0: وتركها يخلي بينه وبين الشيطان جدار وحصن. ايش قال الرجل؟ وكنت من جند ابليس.
1: بس معاويه بن ابي سفيان، معاويه في معاوية. فتح بيت المقدس.
0: تمام.
1: لبس وصنع كما يصنع الناس.
0: له منطق، مش كبرا هو،
1: لدرجه ان ابن الخطاب جرى
0: خلفه ابن الحسن. في نقطه قال: ان اظهار عزات السلطان في هذه البلاد اظهار لعزات الاسلام. ليه؟ لان الغرب عنده مساله المنظر دي نمره واحد، ملوش دعوه بالتقوى، ما يعرفش تقوى، ما يعرفش دين.
1: فخاطبهم بلغتهم.
0: فالتفاضل بايه؟ بما تلبس وبما تركب. سبحان الله.
1: طيب. هبوط ادم وحواء من الجنه.
0: نعم.
1: يعني هذا الهبوط تكريم ام ابتلاء ام هو في قدر الله تبارك وتعالى والقضاء؟
0: ماذا قال رب العباد في البدايه؟ قال: اني جاعل في الارض
1: خليفه.
0: يبقى هو في البدايه اصلا ايه؟
1: في الارض.
0: خلاص.
1: نعم.
0: فاعاده الى ما قدر الله له ان يعيش فيها.
1: نعم. وقدر الله.
0: وانما كانت الجنه دي كانت مساله تدريبيه.
1: على؟
0: نعم.
1: على ماذا؟
0: يعني
1: تدريب على ماذا؟
0: تدريب على كيف يعيش في الارض، وكيف يتقي الله، وكيف يحاذر الشيطان. فكل الفتره دي قضى في المده التدريبيه اللي كانت كلها كده دروس، دوره تدريبيه مركزه
1: في كيفيه التعامل مع الشيطان.
0: اصل اذا جنبت انت الشيطان فاصبح عندك بالناقص، اصبح عندك بالايه؟ بالزائد.
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: نعم. صحيح. نعم. طب لماذا تاب ادم ولم يتب الشيطان؟
0: ما هي نفس القضيه.
1: والشيطان يعني ابليس قبل ان يوسوس لادم راى من نعيم الله ما راى.
0: طبعا. وما ترك مكانا لا في الارض الا ما سجد فيه لله سجده.
1: طيب. ما شاء الله جيد.
0: طبعا.
1: مجتهدا.
0: ولكن
1: لما لم يتب؟
0: ولكن لما تكبر وابى امر الله عز وجل في مساله السجود لم يترك باب الله في التوبه، وقال: رب تب عليه. لا، قال: رب انظرني ليوم يبعثون. طب عايز تنظر؟ انظر. أعطاه ما طلب
1: إلى هذه الدرجة فضلتك حينما يدخل الكبر إلى قلب بني آدم يبعده عن رحمة الله هكذا؟
0: طار يا رب ده فيه ناس
1: يا لطيف
0: ده فيه ناس مش الكبر حتى ده الكبر بالنظرة سبحان الله نظرة توضع في ميزان السيئات
1: يا لطيف
0: طبعا يا ليس بالكلمة
1: ونحن مؤخذون
0: طبعا ننظر على نظراتنا طبعا ننظر طبعا مش في نظرة كده لو نظرت لك من عالم كده
1: طيب الله يعلم خائنة الأعين
0: الله يرضى عليك الصدور. الله يرضى عنك وزيك شوف شوف شوف حنان رسول الله من نظر إلى أخيه نظرة رحمة نظر الله إليه نظرة رحمة ومن نظر الله إليه نظرة رحمة لن يعذبه في النار يوم القيامة نظرة واحدة من صافح أخي شوف حنان الإسلام والجمال من صافح أخاه ليس في قلبه إحنا ولا حقد من ناحية أخوه لا في غضب ولا سلام وربت على يده
1: هكذا
0: سبحان شوف شوف شوف سبحان الله رسول الله وربت على يده شوف أنت لما تكون واحد أنت قريب منه زيك فلان تشد على يده سبحان الله وكان هكذا الرسول يشد على يد من أمامه ويربت على يده
1: كان الرسول يسلم مصافحة
0: يسلم مصافحة ويربت ولا يسحب يده حتى يسحب الذي يصافحه التساقطت أو تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر في اليوم الشاتي هكذا قال لنا أهل العلم في قضية الزوجة قال من دخل بيته فصافح زوجته وسلم على أهله وربت على يده برفق حتى الذنوب أين هذه؟
1: ده بيدخل يعني أنت جيت
0: معلش ما لا حسن الترحاب يعني هو يتحاب
1: وهنالك وناس يسلمون على بعضهم هكذا بأطراف الأصابع هكذا أو هكذا من بعيد
0: ممكن يتعلق وهذا
1: باب هو مؤخذ ومؤخذ
0: على هذا باب من الكبر باب من أبواب الكبر من يا أخو ادخل على أخوك سلم
1: إذن عصيان آدم له ذنب وعصيان إبليس له ذنب أي
0: لكن ذنب؟ إبليس ما طلب التوبة بس عشان أؤكد لك
1: لو طلبها
0: لا أخذها
1: الله كريم
0: الله. لا إله إلا الله شوف يا ابن آدم شوف ابن لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة ومن أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين ومن أذنب ذنبا وندم عليه غفر له وإن لم يستغفر ومن لبس ثوبه ولم يصل إلى ركبتيه وهو يعلم أن الذي رزقه هذا الثوب إنما هو الله رب العالمين غفر له ما تقدم من ذنبه يجي كل ذي أبواب رحمة نحن في شهر الرحمة
1: صحيح
0: بلك أن تتخيل كل هذه الرحمات أما لا طرق إبليس وهو عبد لله لو طرق باب التوبة لأن الله استجاب له
1: هو لم يشرك هو إبليس أشرك بالله
0: لم يشرك بالله
1: طيب
0: لا لكن لا ده في نقطه نعم. في نقطه هو خلاص تمرد على الخالق وتمرد على المخلوق وخلاص وصير نفسه عدو لان كل سيئات البشريه كل واحد ياخذ ذنبه
1: له منها كف
0: له منها كف في ميزان فتخيل انت 6 مليار بيقتله يعني 200 مليون قتيل في الحروب الدينيه والعرقيه ما بين الغرب في القرون السابقه 200 مليون كل دول القاتل ياخذ ذنبه
1: وابليس
0: ياخذ الجزء
1: جميع الفواحش ما ظهر منه وما بطن له كيف منه
0: بس في نقطه
1: نعم.
0: في بني ادم الان شياطين الانس اخترعوا ذنوب ما يعرفها ابليس
1: مثل
0: يا خبر ابيض انت لما تجيب فريق من اللي تحت عنوان الفن وشويه عاريات وتقول ده فن ابليس ابليس ما يعرف يعمل هذا
1: رقص ايقاعي
0: معلش احنا سميه ما شئت حتى عملوه يقول لك سباحه ايقاعيه يعني الخيبه برا وبحرا المصيبه برا يعني انت مش شايف الشياطين على البر انا انزلك في البحر كمان
1: والان جون والله يعني
0: وجو
1: المظلات وعلينا بالمظلات
0: يعني هذا يعني انا اريد ان اقول ان كما قال الشاعر وكنت والعياذ بالله وكنت من جند ابليس فلما علا بي الامر صار ابليس من جند
1: في عجاله سريعه جدا لماذا النداء بالقران الكريم يا بني ادم
0: ليذكرهم بوحده المنشا وحدتهم بالابوه طرق رجل باب معاويه قال الحارس من قال انا اخ لامير المؤمنين قال من زياد قال لا يا امير المؤمنين انا زياد انا اعرف قال ادخله من انت قال انا اخوك قال من لدن من قال من لدن ادم قال رحم مقطوعه سوف اصلها الان ان شاء الله هذه الرحمة يا بني آدم أنزلنا عليكم لباسا وريشا ولباس التقوى
1: ذلك خير
0: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم يذكرهم دايما
1: خذوا حذركم
0: خذوا سبحانه كله عشان إيه الإنسان كده
1: بقصة أبيهم آدم
0: الله أكبر وذلك كان ابن تيمية لما أدخل على السلطان يقول يا بني آدم
1: يقول السلطان
0: عشان يذكروا أبو أنا وأبويا وأبوك واحد فيه مالك
1: بارك الله فيكم لعل في هذا ربط ربطا بين ما حدث لأبينا آدم وما يحدث لبنيه وذريته.
0: ما هو لابد ما القصة موجودة ليه؟ القصة معروفة، مخلوق من كذا وكذا ومراحل تكوينه، لكن ما الذي نستفيده نحن؟ هكذا إهباط القصة على الواقع، وهذا ديدننا إن شاء الله في البرنامج
1: بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم،
0: ونتقابل غدا إن شاء الله.
2: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: نستمع سويا الآن إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال رياض الصالحين.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب الاقتصاد في الطاعة. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
3: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري.
0: كنتم تستمعون إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورياض الصالحين.

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين،
2: والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 73 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم القادر والمقتدر. القادر والمقتدر اسمان من أسماء الله الحسنى وردا في الأحاديث التي ذكرت أسماء الله الحسنى. أكثر المصادر أيها الإخوة التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى أوردت هذين الاسمين معا في موضوع واحد، إلا أن بعضهم انفصل، لكن الأغلب أغلب المفسرين ودارسي هذا الموضوع جمعوا هذين الاسمين في موضوع واحد. الحقيقة القادر والمقتدر إما من القدرة أو من التقدير، وفرق بين القدرة والتقدير. القدرة القوة، التقدير متعلق بالعلم والمهارة. فلذلك جاء في بعض المعاجم أن القدير والقادر من صفات الله عز وجل، يكونان من التقدير ويكونان من القدرة. أحيانا يجب أن تضع هذا المبضع، مبضع الجراح، في هذا المكان بالذات، لو أخرته قليلا لانقطع العصب ولشل الإنسان. فوضع هذا المشرط في المكان المناسب من التقدير، أما أن يحتاج الشيء إلى قدرة قادرة هذا من القدرة. فاسم القادر والقدير والمقتدر من موضوعين، من موضوع التقدير ومن موضوع القدرة. العلماء لهم بعض الملاحظات حول الفرق بين هذين الاسمين. فالقادر هو الذي يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، الذي يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود. الله عز وجل واجب الوجود، لكن الكون كله ممكن الوجود، فالذي أوجد الممكن هو الله عز وجل، والذي سينهي هذا الممكن هو الله عز وجل. هو قادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود. أما المقتدر كما قال العلماء فهو الذي يقدر على إصلاح الخلائق على وجه لا يقدر عليه إلا الله. أحيانا تشعر أنه في مشكلة ما لها حل، لكن الله سبحانه وتعالى مقتدر، مقتدر على أن يصلح الخلائق على وجه لا يستطيعه إلا الله. أيها الإخوة، القادر من مادة القدرة، فهو قادر ذو قدرة ومقدرة. وفي التنزيل ورد اسم القادر في آيات كثيرة، مثلا في سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره، أي ما وصفوه حق صفته. قدره أي عرف قدره، قدره من التقدير، قدره من التعظيم. ومنها ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. والقادر أيضا في صفة الله تعالى معناه المتمكن من الفعل بلا واسطة. نحن جميعا نقدر على أن نصل إلى حلب في 5 ساعات عن طريق السيارة، وفي نصف ساعة عن طريق الطائرة. نقدر أن نقطف ثمارا عن طريق زرع نباتاتها. نقدر أن نصل إلى الماء عن طريق حفر البئر. فالإنسان من خصائصه أنه ضعيف، فإذا وصل إلى غايته فمن خلال وسيلة أو واسطة. لذلك العلماء يقولون إن العلة الغائية لا تليق بالله عز وجل، يعني نحن مقهورون بالوسيلة. نحن إذا أردنا أن نرى الجرثوم نحتاج إلى مجهة، إن أردنا أن نرى الكواكب البعيدة نحتاج إلى مرصد، إن أردنا أن نصل إلى الماء نحتاج إلى حفر البئر، إن أردنا أن نأكل نحتاج إلى أن نزرع، إن أردنا أن نصل نحتاج إلى أن نركب. فالإنسان الذي يصل إلى أهدافه عن طريق وسائل ووسائط هذا ليس مقتدرا ولا قادرا. لكن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإنسان ضعيف يكمل ضعفه بالأدوات، يكمل ضعفه بالأدوات. الميكروسكوب يكمل به ضعف بصره، والتلسكوب يكمل به قصر بصره، والمركبة يكمل بها بطء سيره، المركبة والقطار والطائرة والأداة التي بيده يكمل به ضعف يده، يعني بيمسك مفك الإنسان، هذا أداة. فالله سبحانه وتعالى منزه عن العلة الغائية، منزه عن أن يصل إلى أهدافه بوسيلة، أما الإنسان ليس منزها. نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيضا وقالوا أنزل عليه آية

باعتماده على قوي من بني البشر، فكيف إذا كان اعتماده على الله خالق البشر؟ حقيقة الإنسان يحب القوي، والقوي محترم، وأقوى الأقوياء هو الله عز وجل. لذلك سر قوة المؤمن لا لأنه قوي هو أضعف الضعفاء، لكنه يحتمي بقوي. لأيام طفل صغير ما بتقدر تحكي كلمة، إنه أبوه كبير ما فيك تحكي معه كلمة ولا حرف، هو ضعيف يمكن أن تضربه لكنك تخشى والده. فهذا الطفل قوي بأبيه لا بذاته. المؤمن سر قوته هو ضعيف، لكن المؤمن قوي بالله. فإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. حقيقة في نقطة مهمة جدا أو دقيقة، لو احتكيت مع مؤمن ترى معنوياته عالية جدا. طيب شو السر؟ ما في أحد يدعمه، ولا في معه مال كثير يعني يعتمد عليه، ولا في حوله أناس يتكئ عليهم. فما سر قوته؟ سر قوته باتكاله على الله. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. يعني صورت جيش ضخم له قيادة، قائد الجيش هذا الجندي يكون ابن قائد الجيش مثلا، وعلاقة الأب مع ابنه علاقة متينة جدا. فهذا الجندي الذي أبوه قائد الجيش هل يخشى أحدا في كل هذا الجيش مهما علت الرتب؟ حال المؤمن مع الله، كل خلق بيد الله وهو مع الله. فسر قوته آتية، أو معنوياته العالية آتية من هذه النقطة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حقيقة الإنسان إذا شعر بالقوة يقوى على خصمه، ويقوى على شهواته، ويقوى على أعدائه. أما إذا شعر بالضعف يصير منافق، مع الضعف نفاق، مع الضعف كذب، مع الضعف مجاملة، مع الضعف مثلا كلام مخزي، صغير، ذلل، خنع. الخنوع والتذلل، الشعور بالنقص والخوف وبذل ماء الوجه سببه الشعور بالضعف. لو كنت مع الله لرفعت رأسك، طبعا من دون كبر، من دون استطالة على أحد، من دون عدوان، لكنك تشعر أن الله معك وأن الله لن يتركك ولن يسلمك إلى خصومك. ومعنى القادر أي ذو القدرة التامة الذي لا يعجزه شيء ولا يتقيد بأسباب المقدر لقضائه، المدبر لشؤون الكون بقدره وحكمته. فقدرنا فنعم القادرون. إنا كل شيء خلقناه بقدر. أحيانا الإنسان يعني تجرح يده، فإذا تناول طعاما فيه حمض شعر بلذعة في يده، معنى الأعصاب مقدر تقدير دقيق جدا. الإنسان له عين يرى بها، لو أن الرؤية تضاعفت لرأى الجراثيم والبكتيريات في الماء فعاف شرب الماء، ولرأى جلد وجه الأنثى كأنه جبال وأخاديد. لكن إن كل شيء خلقناه بقدر. ولو أن عتبة السمع ازدادت لسمع الإنسان حركة أمعائه، لم ينم الليل، في حركة بالأمعاء. إذا الإنسان وضع أصبعه في أذنه ينتقل الصوت عن طريق العظام، يلاقي فيه دوي كأنه معمل في جسمه. فالعين لها قدر معلوم، والأذن لها قدر معلوم، وحساسية

0: جلد لها قدر معلوم، وإنا كل شيء خلقناه بقدر. الآية الثانية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. في نقطة دقيقة، إذا كنت مع القدير تشعر بالقوة، وإذا عرفت قدرة الله عز وجل تشعر بالضعف أمامه. فهناك معنيان ضروريان: يا يعني الإنسان تغيب عنه قدرة الله عز وجل فيظلم الناس ويعتدي عليهم ويتحداهم ويأخذ ما في أيديهم ويهينهم، يأتي عقاب الله الرادع له. فالإنسان إن اعتز بالله شعر بالقوة، وإن رأى قوة الله شعر بالضعف أمامه فتأدب بأدبه. أنت بحاجة إلى أن تعرف قدرة الله كي تقف عند حده. رحم الله عبدا وعرف قدره ووقف عنده ولم يتعد طوره. صدقوني أيها الإخوة، أحيانا إنسان يتطاول ويطغى ويعتدي وكأن الله غير موجود إطلاقا، وربنا عز وجل يقول: إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. فالذي يتحرك وكأن الله غير موجود هذا إنسان غبي وأحمق وجاهل، لأن الله سبحانه وتعالى سيبطش به وسيحجمه وسيعطيه حده. أنت بحاجة إلى أن تعرف القدير لأجل أن تعتز به وتقوى به وأن تستمد منه قوة. وأنت بحاجة مرة ثانية إلى أن تعرف القدير كي تتحجم وكي تقف عند حدك وكي لا تتعدى طورك. في معنى سلبي ومعنى إيجابي. معنى الإيجابي: أنت تقوى بالله القدير. والمعنى السلبي: أنت تتحجم أمام الله القدير. هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وفي سورة الإسراء: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، يعني نحن الله عز وجل أخبرنا أننا سوف نخلق مرة ثانية وسوف تعرض علينا أعمالنا كلها عملا عملا بكل تفصيلاته، وسوف نحاسب على هذه الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا أنكرنا يوم البعث وأن الله سيحيي من في القبور فهذا من ضعف تفكيرنا. أليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وفي سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وفي سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. ورد بالحديث القدسي: أن عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. وفي سورة ياسين أيضا، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني يجب أن نؤمن أن الله سيعيد خلقنا وسيحاسبنا، هذا أكبر رادع للإنسان من أن ينحرف. في سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ في سورة طارق، إنه على رجعه لقادر. هل تلاحظون أن أكثر أسماء القادر وردت في قدرته على إحياء الموتى وبعث من في القبور ليحاسب الإنسان عن أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر؟ أيها الإخوة، إذن القادر والمقتدر من القدرة والتقدير، من القدرة والتقدير، والتقدير التعظيم يعني. ومنها إنا أنزلناه في ليلة القدر، والتقدير وما قدر الله حق قدره. نعم. أما القادرون جمع قادر، فقد وردت في كتاب الله 4 مرات، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر حكيم، بقدر دقيق، وإنا على ذهاب به لقادرون. تلاقي بلد كل قيمتها في أنهارها، فإذا جفت الأنهار انتهت قيمة هذا البلد مثلا. لا، دمشق كلها ما قيمتها لولا نبع الفيجة، هذا النبع الذي يمدها بالماء على مدار العام. وإنا على ذهاب به لقادرون. الله عز وجل قادر أن يعطي وقادر أن يأخذ، إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يعني الله عز وجل وعد، وعد المستقيم بحياة طيبة، وعد المنحرف والمعرض بمعيشة ضنك، والله قادر على أن يحقق وعده ووعيده، الفعل بيده لأنه. فلذلك أحد الأدلة الكبرى على أحقية القرآن الكريم أن أفعال الله كلها تطابق أقواله في كتابه. مطابقة أفعاله لأقواله شهادته بأن هذا الكلام كلامه، مطابقة أفعاله لأقواله شهادة منه أن هذا الكلام كلامه. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على كل شيء. يعني الله عز وجل تعلقت قدرته بكل شيء. أيها الإخوة، اسألوا أطباء كثيرين، هناك أمراض عضالة لا يرجى شفاؤها، وليس في علم الأطباء أنها تشفى، وفي حالات كثيرة هذا المرض يتراجع بلا سبب. ألم يقل الله عز وجل الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين؟ شعور المؤمن أن الله على كل شيء قدير. أنا لي صديق أصيب بورم خبيث في رئتي، والقصة من 20 سنة، من 20 سنة تقريبا، وأخذت خزعة من رئته إلى كل المخابر، حتى أنه أرسلت منها قطعة إلى بريطانيا، وجاء التشخيص مرض خبيث من الدرجة الخامسة، ولا أمل لشفائه من مرضه إطلاقا إلا بزرع رئة في أمريكا، ونجاح العملية 20%. وتكلفة هذه العملية ثمن بيته الذي يسكنه ولا يملك غيره. وأنا عصرت القضية، والذين فحصوا وحللوا وشخصوا وصوروا أعرفهم معرفة تامة، وكان قرارهم جميعا أنه لا أمل في الشفاء. وكيف تراجع هذا المرض تلقائيا والمريض الآن في صحة جيدة ولا يشكو شيئا، والحادثة من 20 سنة؟ أنا أريد أن أقول لكم، إذا شعرت أن الله على كل شيء قدير في كل موضوع، يعطيك، يغنيك، يقويك، يحفظك، يؤيدك، ينصرك، يشفيك، يحميك، إن شعرت أن الله على كل شيء قدير تعلقت به وقطعت الآمال ممن سواه، توجهت إليه وأعرضت عن الخلق. هذا الدين، هذا هو الدين، الدين هو التوحيد، أن تقطع أملك من الخلق وأن تعلق الأمل بالحق، أن تيأس من المخلوقين وأن تتطلع إلى رب المخلوقين. الإنسان له قدرة لكنها ناقصة، ولماذا جعلها الله ناقصة؟ ليكون مفتقرا في ضعفه سعيدا بافتقاره، لو جعله قويا لاستغنى بقوته. الإنسان ضعيف كإنسان ملء السمع والبصر، أحيانا خثرة دموية في بعض شرايينه تجعله مشلولا، خثرة أخرى تجعله أعمى، خثرة ثالثة يفقد ذاكرته. الإنسان ضعيف، فلذلك الإنسان المؤمن لا يفتأ يقول إن شاء الله، إن جاءه خير هذا من فضل الله، وإن نجح في عمله هذا بتوفيق الله، وإن رزقه الله مالا هذا من كرم الله، وإن أدبه الله عز وجل هذا من رحمة الله. هذا حال المؤمن. الإنسان قدرته محدودة، يكملها بأدوات، والأدوات لا تفعل فعلها إلا أن يأذن الله لها. يعني مرة، حديث شريف لكنه دقيق جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل داء دواء. أنت صور مريض يعاني من مرض، قرأ هذا الحديث لماذا يشعر؟ يشعر بالثقة. قضية سهلة، كل داء خلقه الله خلق له دواء. إذا قرأ هذا الحديث طبيب يشعر بالتقصير، إذا في أمراض حتى الآن لم يكتشف لها دواء فهذا من تقصير الإنسان. فهذا الحديث يحث الطبيب على أن يكشف الدواء ويطمئن المريض، ثم يقول عليه الصلاة والسلام فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. فإذا أصيب دواء الداء، يعني الطبيب توفيق الله له أن يصيب في تشخيص المرض ووصف الدواء. انتهى؟ لا، ما انتهى. في كل داء دواء، طمأن المريض وحمسنا الطبيب. فإذا أصيب دواء الداء، يعني شخص المرض صحيحا وصف الدواء صحيحا، قال فإذا أصيب دواء الداء برئ ولكن بإذن الله. الله عز وجل لا يسمح للدواء أن يفعل فعله إلا إذا أذن، برئ بإذن الله. المؤمن أو الإنسان أعطاه الله قدرة ناقصة ليستقل. إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق عجولا، وخلق الإنسان ضعيفا. هي على القدرة الناقصة يفعل ويفعل ويطغى ويبغي. هذا الإنسان الضعيف الذي لا يملك أن يقف ساعة، لا يعرف ما سيكون، يتحدى ويتجبر ويقول ويفعل ويقتل بلا رحمة، كما نرى من أعدائنا الأرداء كيف يقتلون الأبرياء والصغار على ضعف الإنسان يجرم، فكيف إذا كان قويا؟ لهذا قيل سبحان من قهر عباده بالموت، موت حلم اليوم مسلم. قال ومن أدب المؤمن مع اسم القادر أن يستشعر حال ذكره هذا الاسم قدرة الله وتقديره وحكمته وتدبيره فيشعر بعبوديته وضعفه. أول ما قلت لكم أنت بحاجة ماسة إلى أن تعرف من هو الله عز وجل من أجل أن تعرف من أنت أمامه، أنت لا شيء. فالذي يقول أنا وأنا وينسى الكبير المتعال بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المبتدا والمنتهى، بئس العبد عبد عتى وتجبر ونسي الجبار الأكبر. فالإنسان إذا عرف القدير وعرف القادر حجم، عرف عبوديته وافتقاره، عندئذ يرقى. أما اسم المقتدر نحن في عنا قاعدة أن كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى، فالقادر ست حروف، أربع حروف، قاف ألف دال راء اسم فاعل، أما المقتدر خمسة، فالمقتدر حروفه أكثر إذا معناها أوسع. العلماء قالوا هي مبالغة من اسم القادر. ماذا تعني المبالغة إذا نسبت إلى الله عز وجل؟ يعني الله عز وجل على كل شيء قدير مهما تعدد، وقدير على أكبر شيء مهما كبر. يعني إما المبالغة مبالغة عدد أو مبالغة نوع. يعني الله عز وجل إذا قلنا فعال لما يريد، فعال صيغة مبالغة، يعني مهما كان الفعل كبيرا يفعله الله، ومهما كان الفعل كثيرا يفعلها الله كلها أو كلها. قال أما اسم المقتدر فيفيد معنى القادر مبالغة وأكثر تعظيما. المقتدر هو المستولي على كل شيء، المقتدر على جميع الممكنات، صاحب القدرة العظيمة، المسيطر بقدرته البالغة على خلقه، المتناهي في الاقتدار. يعني مثلا في بالأرض قوة مهما كبرت، هذا جبل قاسيون أن تزيحه 100 كيلومتر، لو طلبنا من جهة من أكبر جهة هندسية أن تنقل لنا جبل قاسيون بأكمله من دمشق إلى حلب مثلا، في مستحيل. أي الله عز وجل كن فيكون، ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الله على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني أنا مرة قرأت مقالة عن بناء في ألمانيا من 10 طوابق لا بد من أن يهدم ليشق شارع مكانه. فجاءت شركة وعرضت على صاحب البناء أن تأخذ منه نصف تكاليف البناء وأن تنقل له البناء إلى مكان آخر. بناء من 10 طوابق نقلوه 30 متر، يعني فعلا شيء لا يصدق. إحنا بناء 10 طوابق نقل من مكان لمكان شعرنا باندهاش ما بعده اندهاش. طبعا وصلوا المياه والكهرباء وحركوه على اسطوانات وانتقل البناء واخذوا نصف تكاليف البناء، فيقولوا اساس وركبوه. اما الله عز وجل على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. نحن ايام نلاقي سفينه الان في سفن حمولتها 1,000,000 طن، 1,000,000 طن، 1,000,000. مرة قرأت عن بعض السفن 2000 في 3000 حصان لتحريك الدفة فقط، تحريك الدفة. مدينة في سفن تأخذ الفلزات من أستراليا تصنعها في الطريق تنقلها إلى قارة أخرى مصنعة مثلا. هذه السفن العملاقة التي هي كالجبال، موج بسيط يجعلها كريشة في مهب الريح. في يعني صور لبعض الأمواج ارتفاع الموج 20 متر 30 متر طول بناء. فهذه السفينة العملاقة الضخمة كريشة في مهب الريح، هذه قدرة الله عز وجل. يعني بتلاقوا الزلازل مدينة بأكملة ابتلعها الزلزال في 4 ثواني. في مدينة في المغرب اسمها أغادير، مدينة ساحلية جميلة جدا ومدينة سياحية، وفيها من الفسق والفجور ما لا يوصف، نوادي عراة إلى آخره. زلزال 4 ثواني أصبحت تحت الأرض. أبرز بناء فيها فندق من أضخم الفنادق في العالم، 5 نجوم 30 طابق. الفندق بأكمله صار تحت الأرض، وبقي اسمه الذي على الطابق الأخير كشاهدة على هذا الفندق. نزل الفندق 30 طابق، بقي الطابق 30. ثانية تلاقي يعني مدينة استغرق بناؤها 50 عام يأكلها الزلزال في ثانية واحدة. تشعر أحيانا الله قدير. لا يقول لك في مثلث برمودا سفن اختفت، طائرات اختفت، حتى الآن صعب التفسير. في مثلث في المحيط الأطلسي قريب من أمريكا، مثلث برمودا، سفن عملاقة دخلت إليه فاختفت وليس لها أثر، طائرات دخلت فيه فسقطت وليس لها أثر. يعني ولا أحد يعلم ما سر هذا المثلث. في أشياء يتحدى الله بها عباده. مدينة بسفح إيطاليا كان يسكنها الرومان، وكانوا في أوج قوتهم وسيطرتهم على العالم. في زوف، في كان جبل اسمه في زوف مطل على هذه المدينة، أرسل رماد بركاني، صار سمك هذا الرماد 8 أمتار، حرارته 800 درجة. مدينة بأكملها، بمن فيها، ببيوتها، بشوارعها، بقصورها، بحماماتها. وكان هذا البركان بدأ يسور بعد الظهر والطعام على الموائد. هذا الرماد البركاني لما غطى هذه المدينة طبعا كل شيء فيها مات، لكن بعد حين أصبح هذا الرماد صخريا. بعد 100 عام جاءوا بهذه الصخور سقبوها، فإذا فيها فراغات حقنوها بالجبس السائل، فلما جف هذا الجبس أم تنحني على ابنها، أنواع الطعام على المائدة، أناس علائم الهلع على وجوههم. يعني استطاع العلماء من خلال حقن الجبس السائل في الصخور، في هذه الصخور التي كان أصلها رمادا، أن يروا حالة مدينة أهلكها الله دفعة واحدة. حتى بعض النساء كانوا يأخذون أو يأخذن الحلي ليضعنه في صدورهم حفاظا عليه. كل هذا في عندي أنا مقالات واضحة جدا في هذه الصور. نعم، فقدرة الله عز وجل لا نهاية لها. المقتدر عظيم القدرة، المسيطر بقدرته البالغة على خلقه، المتمكن بسلطانه. نعم، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقد ورد اسم المقتدر في آيات كثيرة من كتاب الله، ففي سورة القمر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أنت انظر إلى صور الأعاصير في أمريكا، إعصار يأتي على مدينة فيها بنايات، فيها معامل، فيها حدائق، فيها متنزهات، فيها آليات، فيها مركبات. هذه المدينة يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. سرعة الهواء 800 كيلومتر بالساعة. نحن ما عندنا رياح كهذه الرياح، أعاصير مدمرة لا تبقي شيئا. هذه كلها من آيات قدرة الله عز وجل. أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أوسع كلمة على الإطلاق كلمة شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده وكان الله على كل شيء مقتدرا. والله بكل شيء عليم. كل شيء أوسع كلمة على الإطلاق. فالله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء مقتدر. وفي الزخرف أو نرينك الذي نعدهم فإن عليهم مقتدرون. إذا الإنسان شعر أنه إنسان قادر عليه يتعامل معه بالحسنى، فكيف إذا شعرت أن الله في كل ثانية مقتدر عليك؟ قال من أدب المؤمن مع ربه في اسم المقتدر أن يستحضر قدرة الله دائما أمامه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مر بصحابي يضرب غلاما له، فقال عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه، اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه منك عليه. أيضا رجل وقف أمام الحجاج يعني قال له: أسألك بالذي أنت بين يديه الذي هو أقدر منك عليه، أقدر عليك منك عليه، أسألك بالذي هو أقدر عليك منك عليه. فالإنسان لما يتحرك ويعلم دائما أن الله عليه قدير يتحجم. كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. إني أستعين بقدرتك على تحقيق هذا الأمر، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب لأنك ضعيف، وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر تسميه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ذكرت هذا الحديث لقول النبي: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فالإنسان ضعيف والله هو القدير. آخر كلمة في موضوع اسم المقتدر والقادر، إن عرفت قدرته وقدره خضعت له واستعنت به واعتمدت عليه وتوكلت عليه فأصبحت أقوى الأقوياء. وإن عرفت قدرته صغرت نفسك وافتقرت إليه وتحققت عبوديتك، فأنت تعبده إن عرفته وتستعين به إن عرفته. هذا ملخص اسم القادر المقتدر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أيها الأخ الكريم، من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. فما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه، ويتحقق ضرر حال ثم يغشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تغلبك نفسك على ما تظن، ولا تغلبها على ما تستيقن. أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك عما قد خبئ لك. تغتر بصحتك وتنسى دنو سقمك، وتفرح بعافيتك غافلا عن قرب الألم. لقد أراك مصرع غيرك مصرعك، وأبدى مضجع سواك قبل الممات مضجعك. وقد شغلك النيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك، كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر. فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بعدك والقبر. كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل، وكم شاهدت والي قصر وليه عدوه لما عزل. فيا من كل لحظة إلى هذا يسري، وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري. وكيف تنام العين وهي قريرة، ولم تدري من أي المحلين تنزل.

الشيخ محمد عمران وقد قدم لنا هذه الابتهالات. أيها الإخوة المستمعون، الآن وعلى خير يواصل الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ترتيله لآيات الله البينات. نستمع إلى ما تيسر مما تبقى من سورة الكهف وما تيسر من سورة مريم وسورة طه.

مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال.

أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتل

شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى

نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا

نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.

صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن

فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل

سامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقولون

من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا

وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

0: اهتدوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي. وقد رتل علينا ما تيسر من آيات الله البينة من سور الكهف ومريم وطه. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى مع هذا الفاصل من الأدعية والشيخ أبو عابد.
3: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. نسألك نفسا بك مطمئن.

عفوك وحلاوة مغفرتك، أذقنا فضل عفوك وحلاوة مغفرتك، نسألك بعزك.

وتؤمن لنا يوم الفحص والنشور. نسألك بعزك.

أتت بك على الصراط أقدامنا وارحم يوم العرض عليك ذلنا ومن شر

كنا مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ أبو عبد. أما الآن مستمعينا الكرام فنبقى مع هذه التلاوة العطرة من آية الذكر الحكيم بصوت فضيلة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية حفص عن عاصم للجزء 17 من القرآن الكريم والذي يتضمن سورتي الأنبياء والحج.

الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون

إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل

نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخ

وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة

0: يعملون
1: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

0: الطريق.
1: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.

آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم

يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير.

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.

كنا أيها الإخوة المؤمنون في رحاب هذا النور المبارك من أنوار القرآن الكريم. رتل علينا القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الأنبياء والحج. هنا إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد روي عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا حينما يأتون رسول الله يجدونه يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وفي حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وليس أعظم من القرآن الكريم حين يسمعه الإنسان فيخشع أو يتخشع حين سماعه، ثم يبكي أو يتباكى من خشية الله تبارك وتعالى، لعل دموعه تشفع له عند ربه. إخوة الإيمان والإسلام، نعود معكم إلى المصحف المرتل لنستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي، والذي يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سور المؤمنون والنور، وما تيسر من سورة الفرقان.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن.

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال

ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

الآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد

لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا

قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.

هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين

والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب

لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تم

يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت

فيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم

أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا

ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله

والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن

بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا

الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا

وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا

لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير

0: فاق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذافي. وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سور المؤمنون والنور وما تيسر من سورة الفرقان. هنا إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فينبغي أيها الإخوة المؤمنون على الإنسان ألا ييأس ولا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ومع ذلك أيها الإخوة، فإن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا في الوقت نفسه، ويكون خوفه ورجاؤه سواء. وفي حال المرض أيها الإخوة يمحض الرجاء، وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. يقول ربنا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الحديث رواه الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
3: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
4: يا غافرا كل الذنوب وساترا كل العيوب، وما

إخوة الإيمان والإسلام، الآن وعلى خير نستأنف معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ومن آيات الله البينات وما تيسر من صور الفرقان والشعراء والنمل. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي.

نورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم.

تكبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا

فيها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا.

نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به

كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا

خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.

قليلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال

أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئت

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحر

إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها

عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا

إن أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين.

نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم

تقلبكم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئ

قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا

سيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك

0: بل أنتم قوم تجهلون.
1: صدق الله العظيم.
2: القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي. وقد رتل علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سور الفرقان والشعراء والنمل. هنا إذاعة القرآن الكريم.

يا كوكب سعد على البرية.

إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر فيه: واجعلهن آخر ما تقول. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحديث أيضا رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. الحديث رواه أبو داود، وصدق الهادي البشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، من آيات الله البينات وما تيسر من سور النمل والقصص ومن أول سورة العنكبوت. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي.

رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل

تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل

أصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

أتته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا

أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك

فعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون

بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم

معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل

إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيت

ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم

تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن

البشر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا

ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. لقد عظم الله تبارك وتعالى فضيلة الصدق وعلق سعادة الدنيا والآخرة به، فما أنجى الله تعالى من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب. فالمؤمن الصادق يعرف بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه، والصدق يترتب عليه هداية العبد إلى البر الذي يهدي إلى الجنة، والكذب يترتب عليه الفجور الذي يؤدي إلى النار. كل هذه المعاني توضحها سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول في حديثه الشريف: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
0: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح وأصلح

0: أخي المسلم، الحياة الدنيا حياة أحداث وتقلبات، أوقاتها صفو وكدر وحلو ومر وأمن وخوف وغنى وفقر. والله تبارك وتعالى جعل الحياة البشرية بهذه الصفة المتغيرة ابتلاء واختبارا لعباده، فهو سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وذلك لتظهر عبوديتهم الحقيقية لربهم عز وجل. فالموفق من عباد الله تعالى من اغتنم حياة الأمن والصحة والغنى بالعمل الصالح الذي يقربه من الله تعالى زلفى، وفي نفس الوقت يصله بحبل الله المتين وعروته الوثقى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
1: Yeah.

أيها الإخوة المؤمنون، من نعم الله تعالى على عباده أن جعل لهم الأرض ذلولا ميسرة ليضربوا في جنباتها ويستخرجوا الخيرات من باطنها طلبا للرزق الحلال. يقول تعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالإسلام لا يرضى من العبد أن يخلد إلى الأرض ويستسلم للعجز ويكون عالة على غيره، فالحياة حركة دائبة وسعي متواصل لتكون رخاء طيبة يسعد بها المرء ويأخذ حظه منها في حدود ما أحل الله تعالى، ويشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة، ومنها امتنانه على عباده بإحياء الأرض الميتة ليستطيع العمل فيها. قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون؟

أخي المسلم، إن سعادة الأمة وقوتها ورفعتها لا تكون إلا بتآخيها واتحادها، عملا بقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقوله سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولذلك فقد أقام الإسلام المجتمع المسلم وجمعه على مقومات، ودعا عباده إلى التمسك بها وممارستها، وهذا يحقق العزة والسعادة الدنيوية والأخروية. جمعهم على عقيدة واحدة هي الإيمان بالله وحده، وجعل لهم شعارا واحدا يوحدهم، هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجعل لهم نداء واحدا هو الله أكبر. وجعل لهم قبلة واحدة وعبادات واحدة تؤدى في أوقات واحدة. والإسلام بذلك يعمل على تثبيت فكرة الإخاء لدى المسلمين، فتجمعوا عند كل شدة، واتحدوا لدى كل محنة، وأصبحوا بسم الله إخوانا متعاونين. وصدق الله تعالى حيث يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ويقول تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويقول جل شأنه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويقول صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
2: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين، من هذا الجامع العظيم، هذا الجامع الذي وقف سدا منيعا أمام حملات الصليبيين والتتار، وحمى الإسلام والمسلمين عبر العصور. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأعراف، من أول الآية 31 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد في الأولى والآخرة. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذا الجامع العظيم، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي

وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود، وفي الأطيار تشجيني ربي هو الله.

ربي هو الله، ربي هو الله، سواني بقدرته.

دينه. الحمد لله، الحمد لله، صوت الحق يشجيني والحب يسري

دينه وملء قلبي إشراق له آلك يشيع أمنا على نفسي.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الاستهالات والأدعية قدمها المجتهد الشيخ سلام زيدي، ثم رفع بعدها أذان الفجر حيث ننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات التي استمعنا إليها مشهد من مشاهد يوم القيامة، ولعله المشهد الأخير الذي ينادي فيه أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، فيقولون إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. مشهد حقيقي يقدمه القرآن الكريم وكأننا نراه رأي العين، لنعود إلى ديننا عودا حميدا، ونعود إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا المسجد العظيم الذي ننقل لكم منه هذا اللقاء المبارك، الجامع الأزهر الشريف الذي وقف شامخا أمام الحملات المتتالية على الإسلام والمسلمين، لا يزال يؤدي دوره العظيم في جميع أنحاء العالم. ها هم علماء الأزهر الشريف ينتشرون من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ينشرون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا العظيم، وهذا هو قرآننا. فعودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى سنة نبيكم، حتى ينصرنا الله على أعدائنا. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، يقام بعدها للصلاة ويؤمنا الشيخ عبد الله عطية بيومي.

0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، فلا تكلف الميعاد. تقيموا الصلاة يرحمكم الله، سووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفه وصله الله. الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

الذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

المجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

0: فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من قلعة العلم والدين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عطية بيومي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون الله.
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضن حلالي وعلم بأن

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وعرفنا معنى كلمة مكر، وعرفنا أن الله خير الماكرين لأنه لا يستطيع خلق من خلق الله أن يبيت على الله ولا أن يكيد لمرادات الله، فإذا أراد الله أن يكيد أو يبيت فلا طاقة للبشر في أن يعلموا، يبقى هذا هو المكر الحق. المكر الحق لا يكون إلا لخير دائمة. وقوله وخير الماكرين لفتة إلى أن من المكر كما قلنا مكر خير، وهي الحيلة التي يراد منها التوصل للحق ليحق الحق ويزهق الباطل. وقلنا خير الماكرين ليلهم المؤمنين به أن يعملوا حيلهم وأفكارهم حتى يدخلوا في عداد قول الله وهو خير الماكرين. هذه الآية إنما جاءت لتمهد إلى شيء حدث من خصوم سيدنا عيسى عليه السلام حينما أرادوا أن يتخلصوا منه. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أرسل رسولا بمنهج من مناهج السماء ليبلغه إلى الأرض مؤيدا بمعجزة تخرق نواميس الكون وعاداته، فكان يجب على الذين يواجهون أمر الرسول أن لا يفكروا في أن يقتلوه، لأن الذي أرسل رسولا لمهمة أيرسله ثم يتخلى عنه ليمكن الناس أن يقتلوه؟ من الجائز واحد يقول لك ما لم يقتلوا أنبياء، نقول له يا أخي لا بد أن تفرق بين نبي وبين رسول. ممكن أنهم يقتلوا الأنبياء إنما ما يقدروش يقتلوا مين؟ الرسول. ليه الفرق بين الاثنين؟ لأن النبي لا يجيء بتشريع جديد، الرسول هو الذي يأتي بالتشريع، والنبي إنما يجيء نموذج السلوك للإيمان الذي جاء به الرسول السابق له أو المعاصر له، إذا لم يجئ بتشريع إيه؟ بتشريع جديد. يبقى كل مرسول من الله، ولذلك يجب أن تفهم أن الرسالة من الله، إما رسالة نموذج أسوة وإما رسالة منهج ونموذج أسوة. فالرسول جاء منهجا ونموذج أسوة، والنبي أرسل إيه؟ نموذج أسوة بس، علشان يعرف أن من الممكن للبشر أن يحملوا نفسهم على مطلوبات منهج الله، وهو ده قدامكم أهو. ولذلك يجب أن نفهم أن النبي والرسول الاثنين مرسولان من الله، بس هذا لمهمة وذلك لمهمة. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه: وما أرسلنا من رسول ولا نبي. يبقوا الاثنين مرسلين ولا لا؟ يبقى النبي مرسل والرسول. وما أرسلنا من رسول ولا إيه ولا نبي، بس التحقيق أن الرسول إنما جاء بمنهج وسلوك، والنبي إنما جاء ليه؟ للسلوك. فمن الممكن أن يقتلنا بينما الرسول، يبقى كان يجب أنهم ما يفكروش في أنهم يقتلوا الرسول. هذه المسألة جاءت فيه وهو خير الماكرين لأنهم أرادوا أن يتخلصوا من عيسى، وذلك شأن المغلوبين لمنهج الحق وحجة الحق وبرهان الحق ودليل الحق. ما يقدرش أبدا يعيش مع اللي مش قادر عليه حجة، ده يقوم بده يتخلص إيه منه. ولذلك يجب أن يفهم الذين يحبون أن ينتقموا من أعدائهم، واحد بده ينتقم من عدوه يوم يقتله، نقول له هذا أول الفشل منك وأول الخور وأول الضعف، معنى ذلك أنك أقررت أنك لا تستطيع أن تواجه حياته ولا يمكن إلا أن تتخلص منه. إنما لو كنت راجل كنت واجه حياته وواجه حركته وواجه إيه مقاومته علشان تبقى راجل، إنما تقتله تموته تبقى أنت دلت على أنك إيه، على أنك فاشل وعلى أنك ضعيف لا تستطيع أن تقاوم أي حياة هذا الرجل ولا منهج حركته في الإيه؟ في العدل. يبقى إذن التبييت والخدع والقتل دي خور ولا مش خور؟ يبقى خور. نعم. فإذا ما فكروا في أن يقتلوه دل ذلك على أنهم لا يستطيعون أن يواجهوا حياته، عايزين يتخلصوا منه. ومدام ما يستطيعوش أنهم يواجهوا حياته ولا منهجه، مرة يحاولوا يتمسوا المنهج، ما يقدروش يتمسوا المنهج، يقول لك اللي جايب المنهج ده ولذلك تشوفوا الكفار لما واجهوا الدعوة المحمدية بالتكذيب قالوا لهم قالوا لبعضهم لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. ساعة ما يجي يقرأ ولا حد يقرأ غلوشوا عليه. إذن أنتم مش قادرين تواجهوا منطق القرآن، لو كنتوا قادرين تواجهوه كنتوا خلوه يقول اللي يقول. وبعد ذلك إن كان عندكم حجة قولوه. وبعدين مرة ما يقول لك على الأصل نفسه، ألم يريدوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا وبيتوا. شوف مكروا عملوا قال لك نخاف إن واحد من الناس قتله أن تقوم العصبية لمحمد من قبلته فيقتلوا المين القاتل، نقوم نلف الحتة. قال لك

الجهة ولا بالتبييت. بده يقطع عليهم السبيل. يقول لك طب وسابهم ليه؟ ما كان يقدر كده يحميه ويخرج كده. قال لك لا، لان ده تبييت. فهو غرضه لن تستطيعوا ان تقاوموه لا بالمواجهة ولا بان تبيتوا له. ما هو التبييت ده هو حجة اللي يقول لك لا نبيت له. نقول لا، ولا بالتبييت كمان. او التبييت ابانه. وإلا فكيف يهاجر تابع من أتباعه صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا عمر رضي الله عنه يهاجر علنا ورسول الله يهاجر خفية؟ لأن رسول الله دائما صلى الله عليه وسلم أسوى للضعيف. القوه يقدر يحمي نفسه ويطلع. طب والضعيف لازم يهاجر خفية؟ أهو قال لك الأسوى فيها دائما أسوى لمين؟ أسوى للضعيف، لأن القوي يقدر يعمل إيه. فهم لما مكروا ربنا مكر، مش كده ولا لا؟ قد مكروا إيه؟ مكرهم وعند الله مكره. يبقى الحكاية دي جاء علشان أنهم أرادوا أن يتخلصوا من سيدنا عيسى. تخلصوا من سيدنا عيسى، فربنا قال له بقى إيه؟ اسمع بقى مال. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. بعد حكاية المكر قبل الحكاية دي دليل على أن عيسى عليه السلام أحس منهم زي ما أحس الكفر وأحس التبييت وهو إلى آخره، أحس أنهم بيعملوا برضو إيه، فطمئنوا في نهاية المعركة. قال له إني متوفيك ورافعك إلي. كم واحدة إيه؟ متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أربع حاجات عايزيني أبقى عندي. كلمة متوفيك، إحنا لما بناخد بعض الألفاظ بناخدها ويغلب عليها المعنى الشائع ثم تموت المعاني الأخرى في اللفظ ريح المعنى الشائع، فنفهم إن اللفظ ده جاي لهذا الإيه؟ المعنى. كلمة متوفي ووفاة بنفهمها لمين؟ للموت. نقول له لا، ارجع إلى أصل استعمال اللفظ، فإنه قد يغلب معنى على لفظ. هذا اللفظ موضوع لمعان متعددة فتأخذه أنت من المعاني المتعددة لتجعله خاصا بهذا الإيه؟ المعنى. هي كلمة التوفي معناها إيه؟ أنت خدتها على أنها معنى الوفاة اللي هو الإيه؟ الموت. نقول له طيب يا أخي، ألم يقل ربك الذي قال إني متوفيه؟ ألم يقل في الكتاب نفسه هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار؟ يبقى يتوفاكم هنا بمعنى ايه؟ ينيمكم. خلاص كده، ادي معنى من معاني التوفي. ألم يقل الحق في كتابه ايضا الذي قال فيه اني متوفيك؟ ألم يقل الله يتوفى الانفس؟ هو كان الاصول حين نومها، انما سمى النوم موت ايضا. الله يتوفى الانفس حين ايه؟ موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى سمى الموت إيه؟ النوم موت، ودي توفي أيضا. هذا من ناحية منطق القرآن. يبقى منطق القرآن بيّن لنا أن كلمة توفى معناها ليس هو الموت وإنما تأخذ معاني أخرى، إلا أنه غلب اللفظ عند المستعملين للغة على معنى فاستبد اللفظ عندهم بهذا المعنى. فإذا ما أطلق اللفظ لا ينصرف إلا لهذا المعنى. نقول له لا، لازم تشوف اللفظ ده جاي ليه. طب ولماذا يختار ربنا اللفظ كده؟ قال لك لأن الأشياء التي قد يقف فيها العقل ولا تؤثر في الأحكام المطلوبة يأتي فيها الله بأسلوب يحتمل هذا ويحتمل هذا حتى لا يقف في أمر لا يستأهل وقفه. الذي يعتقد أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، ما الذي زاد عليه من أحكام دينه؟ طب الذي لا يعتقد أنه رفع، ما الذي نقص عليه من أحكام دينه؟ إذن قضية لا تؤثر في الأحكام المطلوبة من العبد إلا أن العقل يقف فيه. يقول لك إزاي واتخذ وترفع للسماء وتعمل مش عارف إيه، لا تؤثر إيه؟ أبدا. يبقى إذن الأشياء التي لا تؤثر في الحكم المطلوب من الخلق يأتي بها الله بكلام يحتمل الفهم علشان ما يوقفش العقل البشري في مزلة لا تضر ولا تنفع. انتهينا؟ هذه مسألة يقف فيها العقل. نقول له طيب، بعد ما عرفنا ان توفى تأتي بمعنى ايه؟ انه من قوله سبحانه ايه؟ والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار
والله

0: يتوفى الايه الانفس، بل سمى النوم موت. مش هو غيب عن حس الحياه؟ اخذته تم. طب يبقى معنى متوفيك يعني هاخذك تما يعني ايه؟ قال لك لان احنا عرفنا ان هناك فارقا بين الموت والقتل، كلاهما يلتقي في انه ايه سلب الحياه، بس سلب الحياه ياتي مره بنقض البنيه، نضربه على نفوخه، نوقف نفوخه، نوقف قلبه، نعمل له اي حاجه يموت. هو مات صحيح وذهبت منه الايه الحياه، انما بنقض البنيه ولا لا؟ بنقطع رقبته بننقض البنيه، انما الموت ما يكونش بنقض البنيه، تتخذ منه الروح كده وبنيته ايه سليمه زي ما هي. ادل ايه؟ ولذلك فرق الله في قرانه الحكيم بين موت وقتل، وان اتحدا معا في ان الاثنين ازهاك الحياه. افان مات او قتل، الاثنين بيؤدوا الى ايه؟ الى ان الحياه بتنتهي، بس ده بنقد مين؟ بنقد البنية. ولذلك يقدر البشر على البشر فيقتلون، ولكن البشر لا يقدر على البشر فيميتون. ما حدش يقعد كده يقول انا عايز ده يموت، لا يموت يروح ضربه على حاجه كده تروح مطلعه روح. اذا فالبشر يقدرون على البنيه، بشر يقدروا على ايه؟ البنيه. نقول له البنيه دي مش هي تنزع الروح، لا، لان الروح كما قلنا سابقا تحل في الماده فتحيا، تنزع من الماده فترم، تبقى رمه مش كده ولا ايه؟ لما تنزع من الماده فترم، نقول له اذا الروح لا تسكن في بنيه الا لها مواصفات خاصه، اذا احتل شيء من المواصفات الخاصه الاساسيه في الروح ما تقولش ما تكونش هنا. يبقى الروح مش اتنزعت لانها تريد ان تنتزع بلا سبب، ده هي لان البنيه مش صالحه لسكنها. ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا مثلا كهرباء اللي في البيت، نركب الكهرباء ودايره وكل حاجه، وبعدين نيجي ما نعرف انها فيها كهرباء ازاي، نجيب لمبه مصباح ونروح عاملينه في البيت، تيجي النور، اللمبه جابت النور، طب ما النور موجود، انما لا يظهر النور الا في بنيه بهذه المواصفات، بدليل انك انت لما تكسر اللمبه تروح الكهرباء. طب الكهرباء لسه موجوده، روح. قال لك لا، ده اصل الكهرباء ما تحلش الا في ايه؟ في زجاجه كذلك الروح بالنسبه للايه؟ للجسد. الروح لا توجد الا في جسد له مواصفات ايه؟ خاصه. اهم هذه المواصفات الخاصه ان خلايا الزين ما تكونش ماتت، ان القلب وقف من الممكن يشقوه ويعملوا له ايه عمليه تبديل، انما قبل 7 ثواني، ان انما اذا باظت خليه المخ انتهى كل شيء. تبقى المواصفات ان الروح ما تحلش الا في موت، فاذا ما هدمت انت من البنيه هذه تبقى انت قتلت. يبقى القتل هو ايه؟ اذهاب الحياه بهدم البنيه، انما الموت اذهاب الحياه بغير هدم البنيه. ما يقدرش على الا ربنا بقى، انما خلقه يقدروا على البنيه. حين يقول الحق اني متوفيك يعني ايه؟ اريدك ايه تاما، يعني خلقي ما يهدموش في بنيتك حاجه، فهمت اربط اربط اني متوفيك يعني ايه؟ يعني طالبك الي تاما. والي ليه بقى؟ قال لك لانك انت في الارض عرضه لاغيار البشر من البشر، فانا هوديك في حته ما يروحوش فيها تبقى خالص ليا يعني. يبقى خدتك تام منهم ولا ما خدتكش؟ خدتك تام منهم، خدتك تام. اني متوفيك يعني ايه؟ اخذك تاما، ومعنى تاما الروح في جسدك بكل مواصفاته، فالذي يقدرون عليه من هدم الماده لن يتمكنوا منه. خلاص، يبقى ورافعك الي مستقيمه مع متوفيك ولا لا؟ طب ونقول اشمعنى خدت المعاني دي وسبت معنى التوفي اللي هو الموت؟ نقول له كان يقول رافعك الي وبعدين يبقى يتوفاك بعدين. نقول له يا هب ان المعنى هذا، من الذي قال ان الواو تقتضي الترتيب في الحدث؟ انت مش عندك لغه عربيه؟ من الذي قال ان الواو بتقتضي ترتيب؟ الم يقل فكيف كان عذابي ونذر؟ هو العذاب جه بعد النذر ولا قبل النذر؟ ده بعد النذر. يبقى الواو تعوز الجمع بس، جمع الحدثين، انما ده وياده، ده قبل ده، ده بعد ده، ملهاش حاجه. طيب الم يقل الله في كتابه ايضا واذ اخذ الله ميثاق النبيين ومنك ومن نوح؟ تبقى اذا الواو ما بتقتضيش ايه؟ ما بتقتضيش. على فرض انك اخذت متوفيك اي مميتك نقول له ومن الذي قال أن الواو تقتضي الترتيب بمعنى أنه متوفيه ثم يرفعه؟ ولماذا لا تقول يرفعه ثم متوفيه؟ يقول لك طب وليه جبد الأول؟ قال لك لا، لأنه يمكن لما يقول أن رفعه يبريه من الوفاة، نقول له الموت ده هتموت قطعا بس بعدين على الأول. ده الكلام من ناحية النص، من ناحية النص نص القرآن. فإذا ما ذهبنا إلى الحديث وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله أن يشرع وأن يقول وأن يبين، مش قال له أنزلنا إليك إيه لتبين للناس ما نزل. إذن فالحديث بيان للقرآن. فإذا كان الرسول كما رواه مسلم والبخاري كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، يبقى النبي ادانا فكرة أن لسه حينزل مين؟ ابن مريم. نقول له طيب تعالى بقى نقف كده نشوف وقفة عقلية، ما هو العقلانيين اللي بيتعبوا الدنيا يقول لك طبعا خليكوا عقلانيين، يعني عقل عقل مش عقل مجانين، خليك عقل عقل. يا عقلانيين، أقبلتم في بداية عيسى أن يوجد من غير أب على غير طريقة الخلق في الإيجاد والميلاد؟ قال لا. فإذا كنت قد قبلت بداية مولده بشيء عجيب خارق للنواميس، فكيف تقف في نحياته إن كانت خارقة للنواميس؟ ايه اللي خلاك تقف الوقفه دي يعني؟ طب هل كانت حياته بدءا متفقه مع النواميس؟ لا، مش متفقه مع النواميس. طب ليه ده لما يقولك في نهايته برضه هيبقى مختلف مع النواميس؟ يبقى ايه الخلاف فيه؟ الذي جعلك تقبل العجيبه الاولى يمهد لك ان تقبل العجيبه الثانيه. مش مشكله دي، ده كلام على الاول. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك، وفهمنا متوفيك ورافعك إلي بعد أن كنت بمادتك في الأرض مقدورا عليك من البشر، ومطهرك من الذين كفروا من خبثهم وإيه وخبثهم ونجاستهم، ومطهرك من الذين إيه كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الله، جاعل الذين اتبعوا، كلمة اتبع تدل على أن فيهم متبع يتلو متبعا، يبقى المتبع هو الذي يأتي بعد. طب وجائل الذين اتبعوك، من هم الذين جاءوا بعدك من مناهج السماء؟ من الذي جاء؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجائل الذين اتبعوك، إن كان اتبعوك يعني اللي يجي إيه بعدك. طب والذين اتبعوك على المنهج الذي قالوه ولا على المنهج الذي قلته؟ يبقى إذن اللي يتبعك على غير المنهج الذي قلته ما يبقاش تبعك، واللي جاي بيصحح الوضع على المنهج اللي انتوله يبقى هو دول اللي ايه اللي تبعك. ودي اللي جي صحح الوضع ده مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، نقول له الله إن أردت هذا وأنها أمة محمد المعنية لأنها هي التي جاءت ايه التي جاءت بعد، ولأنها هي التي تعتبر اتبعته بحق لأنها صححت كثيرا من القضايا التي انحرف فيها القول، واقع الحياة غير هذا. يعني لا تزال الناس اللي هم منسوبين إلى المسيحية والغيرهم غالبين، واللي انت بتقول عليهم مش فوق. قال لك لو انت أردت الفوق الغلبة والنصر، الفوق فوق الحجة والبرهان. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، نقول له الله إن أردت هذا وأنها أمة محمد المعنية لأنها هي التي جاءت إيه التي جاءت بعد، ولأنها هي التي تعتبر اتبعته بحق لأنها صححت كثيرا من القضايا التي انحرف فيها القول، واقع الحياة غير هذا. يعني لا تزال الناس اللي هم منسوبين إلى المسيحية والغيرهم غالبين، واللي انت بتقول عليهم مش فوق. قال لك لو انت أردت الفوق الغلبة والنصر، الفوق فوق الحجة والبرهان. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، إن كان يوجد منصفون عقلاء يزنون الأمور بحججها وبأدلتها، فإنهم لن يجدوا إلا قضية الإسلام وعقيدة الإسلام. إذن فالفوقية فوقية ظهور دليل، ظهور دليل. ولذلك لما قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال في أمته صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله، قال ولو كره إيه، ومرة تانية قال ولو كره إيه المشركون. معنى ليظهره، واحد يقول لك يا أخوان لسه أديان كتيرة والإسلام ما ظهرش عليها، ملايين الدين يوم ده اللي موجودين في المسلمين 700 إيه مليون، وإحنا عندنا 4000 إيه مليون على غير الديانات ما فيش ما ظهرش على الدين كله. يقول لك يظهر إظهار إيه؟ حجة. وإظهار حجة لا من قبلكم أنت ولكن من قبلهم هم. قال لك الناس دائما حين يجتمعون يشرعون قوانين علشان يحددوا مصالح البحر. فانظر إلى من يشرع من جنس تشريع الأرض. أرأيت تشريعا أرضيا ظل على حاله ولا عدل؟ طب عدل لماذا؟ لأن الذي وضع التشريع الأول لم يكن عنده علم واسع بمقتضيات الأمور التي تجد. فلما جدت أمور في الحياة لم تكن في ذهن من شرع أولا تاجوا الناس إلى أنهم يعدلوا. طب فإذا عدلوا امسك أي قانون بشري معدل في أي قضية من قضايا الكون وانظر إلى أي اتجاه يسير. إن لم يلتقي مع الإسلام فيقرب من الإسلام. لما كانوا أيمن ضج في أوروبا على الطلاق في الإسلام، ما الذي حدث؟ جاء في أنف الفاتيكان وتحت سمعها وبصرها وشرعوا مين؟ الطلاق. أشرعوه لأن الإسلام قال؟ شرعوه لأن أمور الحياة أخضعتهم إلى أن يفعلوا التقليد. فكأن أمور الحياة أخضعتهم فكأنهم أقاموا الدليل على أن ما ذهب إليه الإسلام قبل التجربة كان حقا. أن ما ذهب إليه الإسلام قبل التجربة كان حقا بدليل أنكم لجأتم إليه لا كمسلمين ومؤمنين به ولكن لأن مصالح حياتكم لا تتأتى إلا به. أتريد ظهورا وغلبة أكثر من الدليل يأتي من الخصم؟ تلك هي الغلبة. مش الغلبة أننا نقول لا أبدا، ده كونهم وصلوا إليه مع أنهم يكرهوا الإسلام ده دليل على أنهم يعني لم يجدوا أبدا. ولو كانوا وجدوا حاجة ما كانوش إيه يجي مثلا في الربة اللي عايزين هنا يحللوه، يجي أوروبا اللي هي جاي من هنا عايزين ينتهوا منه يتخلصوا منه، يجي كنز يقول لك لا يؤدي المال وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر. طب بالله خدوا العبارة كده، طب إذا انخفضت الفائدة إلى صفر يعني إيه؟ ما تقول ما فيش ربة، مش عايز لأن فيه دين بيمنع الربة. طب وإيه اللي ألجأكوا إلى هذا؟ قال لك فساد الحياة وجدوا أنه أساس الربة ولذلك حبوا يمنعوا الإيه؟ الله. نقول له وصلوا إلى ما إيه؟ إلى ما بدأ به الإسلام من 14 قرن. أتريد غلبة وتريد فوقا وتريد ظهورا وتريد أكثر من هذا بالنسبة إلى دين الله؟ يبقى إذن هم الخصوم للإسلام يضطرون إلى إيه؟ الجماعة وفد النساء اللي جه من أمريكا علشان يبحث المرأة ونظامها. إحنا قاعدين في مصر هنا وجه الوفد من أمريكا فقالوا اقتراحاتكم يا أمريكيات إيه؟ أمريكيات قالوا إيه؟ قالوا أن تعود المرأة إلى بيتها. لا، نساء مصر يقول لك لا، لابد أن تخرج إلى المجتمع لتؤدي دورها في الحياة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. جعلوا الذين اتبعوك أي ساروا على منهجك الأصيل الذي جئت به من مين؟ من الله. خلاص؟ فالذين يقولون فيك ما لا يقال من ألوهية اتبعوك وما اتبعوش. يبقى اللي يتبعك هو اللي يجي مين؟ على منهجك. لأن المسألة مش هو رسول إلى بني إسرائيل، لكن ديانات السماء مش جاية لعصبيات الجنس، لا جنس ولا قومية ولا وطن ولا أرض. الكلام ده منفعش، الكلام ده عندنا منهج. المنهج هو اللي هو الذي يربط. ولذلك هو سيدنا نوح ربنا قال لنا قصته كده عشان نتفكه بها. هو ربنا وعد نوح انه هينجيه واهله، وبعدين لما جت حكايه ابنه بقى وقال له اركب معنا وقال له لا، قال له ان ابني من اهلي. الاهليه التي قالها نوح اهليه ايه؟ الدم يعني من دم. قال له لا، انه ليس من اهلك، لان اهل النبوه هم المؤمنون بها. ادي اهل النبوه. يبقى اللي متبعينه مش اللي اسمه مسيحي أو اللي اتبع موسى مش اسمه يهودي، والذي يتبع منهجه الحق، لأن هذه أسماء فقط. فما فيش فيه في الدين حاجة من دي أبدا. الأنبياء ميراثهم إيه؟ ميراثهم المنهج، ميراثهم العلم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلمان وهو فارسي لا يجتمع مع رسول الله في أرومة العربية، سلمان منا مش بس عربي، لا منا آل البيت، سلمان منا. هذا الكلام. يبقى وجعلوا الذين اتبعوك أي ساروا على إيه؟ منهجك الذي إيه؟ جئت به. ف فالذي يصوب منهجك الذي جئت به ومن هو الذي يجعل فوق. هل الفوقية فوقية انتصار كده وساحة جغرافية؟ نقول له لا، قد تكون فوقية دليل، دليل ما يلزمش. نقول له ما يلزمش ازاي؟ تقدر ندلل عليه؟ نقول له لا، والذين لا يؤمنون به يدللون عليه. كيف يدللون عليه؟ أنهم يسيرون فيما يقننون من تقانين البشر إلى ما سبق إليه تقنين السماء. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ما دام فيه فوق وكفروا واتبعوا، فيه متبع وفيه كافر، مش كده؟ وده فوق ده، يبقى إذا فيه خصومة وفيه قضية ولا لا؟ في حق وباطل ولا لا؟ في هدى وضلال ولا لا؟ عال قوي، لازم بدنا فصل بقى. عايزين ايه؟ فصل. الفصل ده ساعة ان لا يوجد للانسان تصرف ارادي على ذات نفسه ولا على سواه، لانه يقدر مثلا الظالمين يقعدوا يتصرفوا في الارض ولا لا؟ لكن لما يكون المرجع الى الله، والله بيقول انا ملكتكم وانتم عصا لي كثير من الاسباب، ويمكن الظالم يقعد يتحكم، ويمكن الباطل يقعد يتحكم، لانني جعلت لكم ارادات ومرادات اختياريه. لكن في يوم القيامة بقى ما فيش، لمن الملك اليوم؟ يبقى إذن الحكم جاي على إيه؟ بدون منازع. وقلنا سابقا والذي يدل على ذلك إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اللي كان بيتبع واحد على ضلال، المتبع يقول أنا ماليش دعوة به، يوم يعين المتبعين على المتبعين يقول يا رب رجعنا كرة عشان نطلع عينيهم اللي هربوا منا دي. ده من ناحية الغير والغير. من ناحية الجسم نفسه قلنا بتشهد الايه؟ الجلود، وبتشهد الألسنة، وبتشهد الأيدي ولا لا؟ طب ما هي أنت؟ قال لك لا، ما هو كان له إرادة علي يرغمني على أن أفعل ما لا أحب، لكن دلوقتي ما فيش إرادة ولا إرغام ولا ملك لأحد أبدا. الملك لمين؟ لله. أم تشهد الألسنة وتشهد الجلود وتشهد مش عارف إيه؟ خلاص، لأنه لم يعد فيه مرض. فأحكم بإيه؟ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ليكون ثمرة الحكم إيه؟ طب الحكم علشان ندي ده حقه وده حقه، لكن هل يجي فيه تكليف بعد كده؟ لا لا، عشان الجزاء. ساعة أريد أن أحكم، يبقى لما أقول أحكم بالحق يبقى يمشي ناحية الحق كلهم، وما عادش فيه عمل هنا، خلاص احنا رحنا للإيه؟ للآخرة، ما عادش فيه. يبقى الحكم هنا لإيه؟ للجزاء. وما دام هناك إيه؟ هناك متبعون وكافرون، وهناك جماعة فوق جماعة، وإلى الله مرجعهم وحيحكم بينهم فيما يختلفون، يبقى لازم نشوف الحكم ده هو إيه؟ إيه الحكم اللي حيكون؟ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. بالله ما كانش يقدر يجيب الذين آمنوا الأول، أما قال لك أصل المؤمنين مؤمنين بالحكاية دي خالص، ده مش عايزين يقول لهم تاني، ده هو مؤمنين وفاهمين. يبقى اللي مناكف مين؟ كفرة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. خدوا بالكم بقى هنا من حتة، طب الكلام ده الحكم حيبقى امتى؟ في الآخرة، مش كده؟ طب شوف كده رتب عليه، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. طب ده في الدنيا دي هتبقى قبل الحكم. أعذبهم عذابا شديدا، يعني لا تعتقدوا أن تعذيبي إياهم في الدنيا يعفيهم من تعذيبي لهم في الآخرة، لأن التعذيب في الدنيا إنما يفيد من آمن بي، أما من كفر بي فإني أعذبه في الدنيا والآخرة. مش لما أحكم بينهم أعذبه في الآخرة أضم عذاب الآخرة إلى عذاب مين؟ فتكون الحصيلة بعد كل شيء أن يعذب في إيه؟ في الدنيا وفي الايه؟ وفي الاخره عذابا شديدا. قال لك لان الحدث حين يقع من محدثه لا بد ان تلحظ فيه القوه التي تناسب من احدث. تيجي تقول شوف الولد عمال بيكسر في الشيء الفلاني، الطفل بيكسر في الشيء الفلاني، وبعدين غلام فتى كده فتى، يقول الفتى بيكسر في الشيء الفلاني، رجل قوي من صعد، يبقى لازم الحدث يتاخد ايه؟ بالنسبه لفاعله، بالنسبه لايه؟ لفاعله. فإذا كان الفاعل هو الله، يبقى العذاب ده له حد، له طاقة عليه، وبعدين وصفه بأنه عذاب إيه؟ شديد. وأما الذين آمنوا، المقابل معروف، يعني من غير أن يأتي به، ما دام اللي كفروا يعذبهم عذاب شديد، يبقى الذين آمنوا ينعمهم نعيم إيه؟ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: The concept of intercession is in this verse. In Islam, when we talk about something, it has to be mainly, not all the time, but mainly, it's either a concept in the Quran or in the Sunnah or both, and then we come to the rest. I can't invent the wheel. So when I say linguistically and I said Islamically, where did this come from? Here you go. One of the most well-known, most virtuous verse in the Quran, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Who will intercede to Allah except after he permits? And he is capital. That means the concept of intercession is there. And where will I intercede to Allah subhanahu wa ta'ala? It is not here. So the concept of intercession is absolutely proven. It's not a bid'ah. It's not something we created. It is Allah subhanahu wa ta'ala put it. Is it good news or bad news? Extremely good news. You have to put a big smile on your face. Because you will see as we go forward, without the shafa'a, we are done. The possibility of us getting where we want to be without a shafa'a, and number one, without the rahmah of Allah, of course, the loving mercy of Allah, but without shafa'a is very difficult. Okay? So what? Why did I put that? Because how many of you have been to Umrah to Hajj, walillahi alhamd? Ya Rabbi lak alhamd. May Allah invite you again and again and again. And may Allah make us worthy of going there. It's not just going, but worthy of being there. Whenever you are in Medina, and you know the feeling in Medina, nothing like it, not even in Mecca. It's a complete different feeling. You always, when you come out, wherever direction, and you're going to the masjid, let alone if you are in the Rawdah, especially for the brothers, because the entrance to them is easier than us, you have to ask yourself this question, where I am from the Sunnah. Now we all get so emotional, and we said salam to Rasul alayhi salatu wasalam, but just take a minute and look around you and think of all those who were before us. I'm talking about the companions and the followers. Where were they from the Sunnah? Where I am from the Sunnah? And again, I'm not saying to any, I don't know you. Almost all of you, I don't know. But this is a question we have to entertain. And where is the Sunnah in my life? We reached a point these days, may Allah forgive me, and please correct me if I'm wrong, that people say, oh, it's Sunnah. How many, and I'm not talking about you, pray Maghrib and then get up? Where is the two rukat? Oh, it's Sunnah. And then I want his intercession. So every time, I'm sure you're going to hear it a lot in the next 3-4 days, don't forget Salah ala Nabi alayhi salatu wasalam. And keep asking yourself, it's okay, I'm not there, Allah knows. But at least I'm trying, unless it's in my to-do list. At least it is something I'm looking forward. Allah inshallah will push me. But put the sunnah for sure as part of your life. So see how much we really, really underestimating or not giving a Rasul alayhi salatu wasalam his do right. Because that's what he said. The Rasul alayhi salatu wasalam said, prayed for Abu Salama. Who's Abu Salama? Really? Really? طيب, who's Ummu Salama? Right, I'm giving you a clue. Who's Ummu Salama? Alhamdulillah. طيب. So, Ummu Salama, who was her husband? Rabbi lak alhamd. Okay. Alhamdulillah. At least we're learning. It's okay. Right? So Abu Salama, he's a companion, pious. She loved him. You know the story. Really loved him. So imagine who was he. And when he died, and he actually, they had this discussion as a husband and wife, that you will be my wife. If you die before me, I want you to be my wife in Jannah. If you die, I want you to be my husband in Jannah, unless I get married. But she said, I will not get married. Well, with one exception. When the person who's proposing to you is a Rasul alayhi salatu wasalam, who will say no, right? So he died. She was so sad, extremely sad, went to Rasul alayhi salatu wasalam. The meaning of the story is, literally, I can't live after him. You know, when you love someone, may Allah not make you go through this experience. It's painful. You miss them. And he said, I'm teaching you a dua. Ya Allah, reward me for the calamity I went through. Because every test, every calamity we go through, Allah will reward us. So you're asking Allah to reward you. وَخْلُفْنِي خَيْرًا مِنْهَا. That's the point. And replace it, replace what I lost with something better. And who was the better? Was he better? Absolutely. So here he said, Rasul alayhi salatu wasalam, when she came to him, very sad about Abu Salama, he said, oh Allah, forgive Abu Salama and raise his status among those who are guided and take good care of his family that he has left behind. Forgive us and him. So the ulama scholars, and this is one of the ways also, scholars reach verdicts or rulings that this hadith teaches you and me, and this hadith in Muslim, that the Muslim can be raised in their levels in Jannah when a Rasul alayhi salatu wasalam pray for them. Now he prayed for Abu Salama when he was living. طيب, what about us now? He will intercede for us there and raise our status. But I'm going to ask you one question. If I don't follow the sunnah, I'm not talking about you, I'm talking in general. If I don't follow the sunnah, if I look down at the sunnah, if I argue about the sunnah, what is al-Bukhari, what is Muslim, will he intercede for me? Do I deserve that he intercede for me? You want to elevate you? Yes, I do. I want to be in al-Firdaus. My neighbor is a Rasul alayhi salatu wasalam. But whatever I'm doing is not enough. Not because I'm not doing enough. Even if I'm doing enough, what is there? I need a lot of qualifications. That very unlikely my work, my living will do it, but he can, alayhi salatu wasalam. So he will elevate my status. And what should I do for him? As-salah alayhi, we are struggling. The whole, what I literally, as I was preparing and reviewing, I felt the same way you're all feeling. I was like, you know what, Ya Allah, teach me, help me, that I really bring him back to my life. Not when he was born and then we have this usual discussion, oh, celebrate the birthday, don't celebrate the birthday. Who cares? Where are you from his sunnah? You love him, show me. And okay, you want to celebrate, go and celebrate. But first of all, show me. Where is the sunnah in your home? Second is where we are hearing these days, people absolutely negating the sunnah. Very recently, I had 4 hours discussion. I don't think I've had that long with a highly educated man about the sunnah. Subhanallah. And at one point, I was like, okay, can you, one question I have for you. He said, sure. I said, give me the name of Imam al-Bukhari. His name is not al-Bukhari. His kunya is al-Bukhari because he came from Bukhara. What is his name? He looked at me. I said, what is his son name? Nobody knows. And I said, how can you argue about a book that you have? And I said, fine. How does it look like? How does the book look like? No answer. How many volumes? No answer. What is the first chapter in it? How can you argue about all these things and you don't know anything about it? And then I want him to come to intercede for me. Will you do this for me? Between us as a human? If this is how I treat you, will you come to my help? Absolutely not. So again, renew your relationship with him, alayhi salatu wasalam. Yes, love him. Yes, go to Medina. Yeah, but mainly embody him. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. You have been given an example, the best example. Uswa is an example. You follow. A role model. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Listen to this. Those who think of the Day of Judgment, the hereafter, right? And think and hope, then they will follow him. Because here you are. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. And you think and remember Allah a lot.
4: You know, from the start, a message was sent from above. A message so clear and so true. A message so

زائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ

0: فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم جميعاً أيها الإخوة والأخوات في أي مكان مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. اخترت لكم ما هداني الله سبحانه وتعالى إليه، وهو عبارة عن مجموعة من المختصرات على ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أولاً، ما زلت أتذكر تلك الحكمة التي قرأتها فحفظتها مباشرة لأنها أصابت كبد الحقيقة. تقول هذه الحكمة، وربما سمعتموها لكن يجب أن أنبه عليها: أفضل أنواع الرجيم، أفضل أنواع التخسيس، أفضل أنواع تخفيف الوزن ما هو؟ هو أن تتوقف عن أكل ماذا؟ أكل اللحوم الحمراء؟ أكل الأشياء التي فيها كوليسترول عالي؟ لا، فيه ما هو أفضل من ذلك وأسمى من ذلك وأسمق من ذلك. فتقول الحكمة: أفضل أنواع الرجيم هو أن تتوقف عن أكل لحوم الناس وأعراض الناس وحقوق الناس. نعم والله العظيم، هذا هو الرجيم الحقيقي الذي ينقذك في الدنيا وفي الآخرة. لا مانع من أن يكون وزنك يزيد على 100، على 150، على 200، لكن قلبك وظهرك خفيف من حقوق الناس، لكن ظهرك وقلبك خفيف من مطالب الناس، لكن ظهرك خفيف من المظالم. ولا ينفعك في المقابل أن يكون جسمك رشيقا أو أن يكون جسمك رشيقا لكنك محملة بالكثير من الأخطاء على الناس، وسب الناس، وغيبة الناس، والنميمة على الناس، وأكل حقوق الناس. إذن يجب أن تكون خفيفا من داخلك قبل أن تكون خفيفا من ظاهرك، أن يكون قلبك خفيفا من حقوق الناس قبل أن يكون جسمك خفيفا من الترهلات ومن الشحوم والدهون. فانتبه لهذه المسألة. كذلك من الحكم أحاول قدر المستطاع أن أثير

الناس فقراء لأنهم طيبون وبعض الناس طيبون لأنهم فقراء، أيهما الصحيحة؟ أنا الآن أجيب عليكم وأقول بعض الناس فقراء لأنهم طيبون، هذه هي الصحيحة، وبعض الناس طيبون لأنهم فقراء، هذه هي الخاطئة التي نحذر منها. أعيدها وأشرحها. بعض الناس فقراء، لماذا فقراء؟ لأنه طيب، ما يسأله أحد من الناس في حاجة إلا ويعطيه ويعطيه ويعطيه حتى يصبح فقيرا، ما يرد سائلا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرد سائلا، أحيانا يلجئونه في مسألة السؤال إلى الجدار ويسقط عنه الرداء والغطاء ويقول لهم والله ما تسألونني شيئا من هذه الدنيا إلا أعطيتكم إياه، والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم من هذه الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن بعض الناس فقراء بسبب أنه يقري الضيف ويساعد المسكين ويشارك المحتاج ويدخل السرور على الأطفال، كما يقولون أحيانا الذي عنده ليس في يده، بمجرد أن تمسكه يداه ينفقه، ومع ذلك نقول يجب أن يكون الإنسان عنده جزء من الإنفاق وجزء من الادخار، لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أما الجملة التي نحذر منها وبعض الناس طيبون لأنهم فقراء، إذن لأنه فقير يكون طيبا في التعامل، لكن إذا اغتنى تغيرت أخلاقه. ونحن نعرف كثير من الناس كان حبيبان وطيبان ولبيبان ومؤدبان، فلما اغتنى تكبر على الناس، تكبر حتى على الأقربين منه، تكبر على والدته وعلى والده وعلى إخوانه. لماذا؟ لأنه اغتنى. والله عز وجل يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فبعض الناس ما يناسبه إلا الفقر، وبعض الناس يناسبه أن يغنيه الله، لأن الله يعلم من نفسه أنه سيتواضع ويبحث عن الفقراء والمساكين ليساعدهم ويؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى عليه في هذا المال ويؤدي حقوق الأقربين عليه في هذا المال. ثم أنتقل إلى بعض اللطائف والمختصرات ونحن نقرأ في سورة العصر. سورة العصر هي إحدى سور ثلاث من ثلاث آيات. القرآن أعلى سورة فيه سورة البقرة في عدد آياته، وأقل سورة فيه ثلاث سور ذات ثلاث آيات، إذن ما عندنا سورة في القرآن لها آيتان وإنما ثلاث آيات، سورة العصر وسورة النصر وسورة إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر، ثلاث آيات. بعض الناس يقول طيب سورة الإخلاص قل هو الله أحد، لا هذه أربع آيات، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتعالوا نقف أمام هذه السورة وقفات مختصرات عل الله أن يبارك فيها للجميع. أولا افتتحت هذه السورة بالقسم، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، لا تقسم لا بالنبي ولا بالحياة ولا بالشرف ولا بالأمانة ولا بالذمة. النبي صلى الله عليه وسلم قالها واضحة، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يقول أحدكم هذا المتحدث الآن أخونا خالد من السعودية والسعودية حنابلة والحنابلة متشددون، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام لا يعتمد عليه، هذا تلبيس من الشيطان. أنا ما قلت لك قال الإمام أحمد أو قال الشافعي أو قال الإمام مالك، أنا قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. إذن احلف بالله سبحانه وتعالى، احلف بصفة من صفاته، احلف باسم من أسمائه، قل ورب البيت، قل ورب العزة، قل ومقلب القلوب، قل احلف بالله، قل اقسم بربي العظيم، قل اقسم بملك الملوك ورب الأرباب. فلا تقسم بالنبي أو بالبدوي أو بالسيدة زينب أو بشرفي أو بحياتي أو حياة أمي أو حياة قبيلتي أو عدد أو شعرات بعدد شعرات رأسي، لا لا لا لا، احلف بالله سبحانه وتعالى. فافتتحت هذه السورة بالقسم، وافتتاح السورة بالقسم يدل على أن الأمر مهم،

لذلك هيئ نفسك، فرغ قلبك، افتح نوافذ فؤادك حتى تستقر الحقيقة فيه. والعصر جاء جواب القسم مخيفا، إن الإنسان لفي خسر. والذي يقول إن الإنسان لفي خسر هو الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان كل الإنسان في خسارة. ثم يستثني الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من اتصف بهذه الصفات فهو في ربح في الدنيا وفي الآخرة. الوقفة الثانية، إن الإنسان لفي خسر. الله عز وجل لما يحكم على إنسان بالخسارة أو يحكم على إنسان بالفلاح، هل ميزان الله سبحانه وتعالى كميزاننا نحن؟ لا. أو نحكم على إنسان بالخسارة لأنه لم يشاهد المباراة الفلانية الختامية لكأس العالم فنقول خسرت كذا من حياتك، أو نحكم على إنسان بالخسارة لأنه ليس جميلا أو ليس طويلا أو ليس من الدولة الفلانية أو القبيلة الفلانية. ميزان الله عز وجل يختلف. الله سبحانه وتعالى يحكم على إنسان بالخسارة لأنه خسر العلاقة معه، لأنه لم يعمل العمل الصالح، لأنه لم يؤمن بالله، لأنه لم يتقي ربه سبحانه وتعالى، لأنه لم يبر بوالديه، لأنه لم يرحم زوجته، لأنه لم يرحم المساكين. هذه الخسارة الحقيقية. ميزان الله عز وجل في الربح حينما يؤمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فربح الله عز وجل في الخسارة والربح يختلف عن ميزاننا نحن. ميزان الله في الربح والخسارة يختلف عن ميزاننا نحن. ولذلك اقرأ في القرآن كله، هل تجد أن الله حكم على إنسان بالنار لأن اسمه ليس اسما عربيا؟ لا. هل حكم الله عز وجل على أحد بالنار لأنه ليس من قبائل العرب وليس من الدول العربية؟ لا. هل حكم الله عز وجل على إنسان بالنار لأنه ليس من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وفي المقابل، هل حكم الله عز وجل على إنسان بالجنة لأنه ذكي فقط، لأنه طويل فقط، لأن اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وأنا أذكر هنا أني كتبت مقالا، عنوان هذا المقال: فليكن اسمك جورج. ليس من الضروري أن يكون اسمك كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن تكون أفعالك كأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون قلبك طاهرا كطهارة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون أخلاقك كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون مؤمنا بالله كما آمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاسم فليس من الضروري أن يكون عربيا. ولذلك ربما يأتي أناس كثيرون يوم القيامة أسماءهم ليست عربية، اسمه جورج، اسمه ديفيد، اسمه ستيف، يدخلون جنات النعيم. وربما يأتي أناس يوم القيامة أسماءهم عربية لكنهم إما في أدنى المنازل في الجنة أو في المصير الآخر والعياذ بالله. إذا ميزان الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لم يذكر الله عز وجل أناسا بأعيانهم ولا أشخاصا بأسمائهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالله عز وجل يذكر أوصافا. نأتي إلى وقفة ثالثة من الوقفات المختصرة ونحن نتأمل في سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما معنى الخسر في الأصل؟ الخسر بمعنى النقص، بمعنى النقص. فالإنسان يحكم على نفسه بالخسارة أو يجر لنفسه النقص والخسارة والهلاك. ويدل على ذلك أو يفيدنا في ذلك قول الله عز وجل في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني أنهم ينقصون. ثم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد أن تكون متصفا بهذه الصفات الأربع: مؤمن بالله، عامل للصالحات مما يدل على صدق إيمانك، لأن بعض الناس يزعم أنه مؤمن لكن هل تصلي؟ لا. هل تزكي؟ لا. هل تصوم رمضان؟ لا، لكن أنا مؤمن. كيف أنت مؤمن ولا تؤدي هذه الفرائض؟ هل تشرب الخمر؟ أشربه. هل يحصل منك الخطأ بارتكاب الفاحشة بين الحين والآخر؟ يحصل مني. هل أنت مؤمن؟ نعم أنا مؤمن.
الإيمان ليس مجرد ادعاء، الإيمان ليس مجرد كلمة تقولها، الإيمان شيء يقر في القلب فيؤثر على الواقع، الإيمان شيء يقر في القلب فيؤثر على الجوارح، يؤثر على اللسان، يؤثر على أفعالك، يؤثر على أقوالك، يؤثر على أفكارك. هذه هي حقيقة الإيمان. الإيمان قول باللسان، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا من شعب الإيمان أن تعمل. الصلاة سماها الله عز وجل إيمانا، إذا الإيمان ليس مجرد تصديق في قلبك، وإلا لكان إبليس مؤمنا، لكان فرعون مؤمنا. فإبليس يقول إن الله هو ربي، وفرعون يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت برب هارون وموسى، ومع ذلك أغرقه الله عز وجل، لأن الإيمان يقر في القلب لكن تصدقه هذه الأعمال. بل الأعمال جزء من هذا الإيمان، وقد قال الله عن الصلاة التي هي مجموعة من الأقوال والأعمال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، سماها إيمانا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن لا بد من الإيمان، ولا بد من العمل الصالح، ولا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهنا وقفة رابعة أو خامسة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا أخي ويا أخيتي، إيانا أن نضيق صورة العمل الصالح، فنظن أن العمل الصالح ما هو إلا صلاة أو زكاة أو قيام في الليل أو صيام للنهار. لا، العمل الصالح كل نية، كل قول، كل عمل تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى مما يرضي الله عز وجل. العمل الصالح هو أن تصلي صحيح، والعمل الصالح أن تخشع في الصلاة، العمل الصالح أن تصلي صحيح، والعمل الصالح أن تبر بوالديك، العمل الصالح أن تبتسم في وجوه إخوانك، العمل الصالح أن تعفو عن إخوانك، العمل الصالح أن تميط الأذى عن طريق الناس، بل العمل الصالح أن لا تضع الأذى في طريق الناس ابتداء. من العمل الصالح أن تنوي النية الصالحة. من العمل الصالح أن تؤدي حقوق زوجتك وأن تؤدي حقوق أولادك. من العمل الصالح أن تطعم الفقراء والمساكين، ومن العمل الصالح أن تطعم أولادك وأهلك. وسأكمل معكم شمول العمل الصالح بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. كنا قد وقفنا بعض الوقفات المختصرة مع سورة العصر، وها أنا أكمل هذه الوقفات على الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. كنا قد وقفنا عند قول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أحيانا في الإنفاق نتصور العمل الصالح أن أذهب في ليل مظلم وفي برد شديد إلى بيت امرأة عجوز ومعي صرة فيها شيء من النقود وشيء من الطعام، ثم أطرق عليها الباب، فإذا فتحت الباب أعطيتها هذه الصرة وأنا متلثم حتى لا تعرف من أنا، ثم أرجع إلى بيتي. هذا عمل صالح؟ نعم هذا عمل صالح، لكن لماذا ما تستحضر أن من العمل الصالح أن كل ما تأتي به لأهلك ولأولادك من العمل الصالح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: واللقمة يضعها في امرأته له بها صدقة. بل أولى الناس بإطعامك، أولى الناس بأدبك، أولى الناس بطرفتك، أولى الناس بابتسامتك، أولى الناس بأخلاقك هم الأقربون منك، هم زوجتك، أمك، أبوك، إخوانك، أخواتك، أولادك من الذكور والإناث. لماذا تتصور العمل الصالح هو صيام التطوع وخاصة في أيام الصيف؟ نعم هذا من العمل الصالح، لكن أن تهمز رجل أمك حتى تدخل السرور عليها وتعمل شيئا من المساج لعضلاتها، هذا من العمل الصالح، هذا من العمل الصالح. إذن العمل الصالح أشمل مما نتصور. يا أخي، كأس من الماء تقدمه لضيف جاء إليك، هذا من العمل الصالح. لماذا تتصور أن العمل الصالح مع جارك هو أن تعرض عليه محاضرة في مسجد فيذهب معك لحضور هذه المحاضرة فتشعر أنك قد قدمت عملا صالحا لجارك تبتغي به وجه الله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشمل من ذلك: كل معروف صدق. كل معروف صدقة؟ نعم كل معروف صدق، كل معروف تعمله. لا، بل أزيدكم ما هو أعظم من ذلك: حتى لو قدمت لحيوان يعتبر من العمل الصالح، تقدم شيئا من الحليب أو شيئا من الطعام أو شيئا من الشراب والماء لحيوان يعتبر لك من العمل الصالح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقبل من عبده كل ما هو خير، كل ما هو طيب، ما دام يبتغي به وجه الله عز وجل. تلك المرأة البغي من بني إسرائيل نادمة على أنها ارتكبت هذه الخطيئة، فرأت كلبا يأكل الثرى يلهث من شدة العطش، فرحمت هذا الكلب فرحمها الله عز وجل وتحقق فيها: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فنالتها رحمة الله عز وجل فسعدت في الدنيا وفي الآخرة. دخلت في البئر فأخرجت شيئا يسيرا من الماء فأسقت هذا الكلب، فشكر الله عز وجل لها وغفر لها وأدخلها الجنة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقفة: لما لم يقل الله عز وجل وتناصحوا؟ قال وتواصوا، لأن الوصية فيها عناية أكثر من النصيحة، لأن الوصية فيها اختصار، فيها انتقاء أكثر من النصيحة. النصيحة يمكن أن تأخذ 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، أما الوصية فلا، الوصية سريعة، سأنتقل لك ما هو الأهم. لما لم تأتي الآية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأوصوا بالحق وأوصوا بالصبر، وإنما قال تواصوا، لأن التواصي يدل على اشتراك جميع الأطراف. نحن ما عندنا في الإسلام كما عند النصرانية أو عند بعض المذاهب التي هي داخل دائرة الإسلام، وإن كانت في الحقيقة في أصولها خارج دائرة الإسلام، أن من ينصح هم أناس معينون والبقية ينتصحون فقط، أناس يأمرون وينهون والبقية يستمعون. لا، ما عندنا في الإسلام هذا. عندنا في الإسلام أنا أنصحك على ملحوظة رأيتها عليك، وفي الغد أنت تنصحني على ملحوظة رأيتها عليك، حتى لو كان الإنسان من العلماء الكبار، حتى لو كان من العلماء الكبار. فكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فأنا أنصحك بما أعرف وأقدم لك كهدية ما أعرفه من الخير،
وكذلك أنت تنصحني بما لاحظته علي من الخطأ، وتقدم لي هدية ما عرفته أنت من الحق والصواب. ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. لكن في النصرانية لا، عندهم بابا هذا لا يتطرق إليه الخطأ. في بعض المذاهب عندهم آية يسمونه آية، هذا امتداد للمعصومين من الأئمة، وعندهم من يخلعون عليهم من الصفات ما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فيرون أنهم يعلمون الغيب، ويرون أنهم هم الذين يدخلون الناس الجنة ويدخلون الناس النار، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأن القرب منهم يأتي بالخيرات، وأن وصلوا إلى هذه الدرجة، وهذا في كتبهم، أن شرب أبوالهم يأتيك بالخير ويكون سببا لدخول الجنة. لا، عندنا في الإسلام ما عندنا في الإسلام الصحيح، في الإسلام الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل أحد يقبل منه أن ينصح، ويجب أن يقبل أن ينصح. لذلك قال الله عز وجل وتواصوا مجتمع يوصي بعضه بعضا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك من الوقفات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا ما هي أداة، ماذا؟ أداة استثناء. طيب، ذكر الله عز وجل الخسارة قبل إلا، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، وذكر الفلاح وأسباب الفلاح بعد إلا. وهنا السؤال يأتي، هل في العادة في اللغة العربية أن ما قبل إلا أكثر أو ما بعد إلا أكثر؟ عادة في اللغة العربية ما قبل إلا أكثر. إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على هذه السورة، إذن الخاسرون من لدن آدم إلى قيام الساعة هم الأكثر، الكافرون بالله هم الأكثر، والمستثنون هم القلة القليلة. ويدل على ذلك نصوص كثيرة من القرآن ونصوص كثيرة من السنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الصحيح، حينما يقول الله عز وجل لآدم يا آدم أخرج بعث النار، فيقول الله عز وجل وما بعث النار، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك يا ربي وما بعث النار، قال أن تخرج من ذريتك من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. فقال الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا، ف999 من يأجوج ومأجوج إلى النار وواحد منكم. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم بشائره التي أعطاها الله عز وجل إياه لهذه الأمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال الله عز وجل وقليل ما هم. وقال الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أبى أكثر من بعث الله عز وجل لهم الأنبياء إلا أن يكفروا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الحديث الذي ما يزال الإنسان يتعجب منه، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. بعث الله نبيا من الأنبياء إلى قوم يأمرهم بالحق ينهاهم عن الباطل، لم يستجب أي أحد من قومه، فيأتي يوم القيامة ما آمن إلا هو برسالة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة. انتهى الوقت معي، إلى لقاء قادم من برنامج بكل اختصار، أستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة، ونتمنى لكم وقتا طيبا ممتعا مباركا مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 20 يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي والسادس من صفر لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: الحكومة الأسترالية تتبنى 35 توصية لمكافحة الإسلاموفوبيا ومطالب بإجراءات قانونية واستكمال الإصلاحات. ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة، مستوطنون يضرمون النار في مسجد ويحاولون حرق فلسطينيين أحياء. فلسطين المحتلة غزة: خبير يحذر الاحتلال يقسم قطاع غزة بالبوابات الحديدية. فلسطين المحتلة غزة: 4 شهداء بنيران الاحتلال في غزة ووزراؤه يشاركون بمسيرة استيطانية على الحدود. سوريا: توغل وقصف صهيوني في عدة مناطق بريف القنيطرة. حاجد صهيوني يقتل، النداء الأخير، حاجد صهيوني يقتل والدة طفلين بعد منع إسعافها بالضفة. القدس: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإخطارات إخلاء لمنازل شمال القدس. فلسطين المحتلة غزة: على حافة الشلل، منظومة الإسعاف في غزة تقاوم الانهيار. مرصد إيكو عراق: مرصد إيكو يقول أزمة هرمز أفقدت العراق 300 مليونين برميل نفط. صحيفة نيويورك تايمز: نيويورك تايمز تقول الأردن يتحول إلى جبهة جديدة في الحرب الأمريكية الإيرانية. مبادرة ألمانية فرنسية: 6 عقبات تنتظر الحل، مبادرة ألمانية فرنسية لحفظ الأمن في جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة: بعد إغلاق نقاط التوزيع ونفاد الوقود، طوابير شاقة في غزة من أجل ربطة الخبز. عمان الأردن: ماذا نعرف عن حوادث القوات الأمريكية في الأردن؟ الكيان الصهيوني: أصلح مدينتك، نتنياهو يهاجم ممداني لتمسكه بمذكرة اعتقاله. فلسطين حرة، هتافات مشجعي الأرجنتين: فلسطين حرة، هتافات مشجعي الأرجنتين تحرج حاخاما أمريكيا في نيويورك. واشنطن تحشد: واشنطن تحشد المزيد من طائرات التزود بالوقود في الكيان الصهيوني. نيويورك: قبل نهائي كأس العالم بساعات، فيضانات مفاجئة تغمر شوارع نيويورك وتربك الحركة. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: رحبت منظمات وجماعات إسلامية بارزة باستجابة الحكومة الفيدرالية للتوصيات الرئيسية لمكافحة الإسلاموفوبيا بعد 10 أشهر من تقديم تقرير المبعوث الخاص لمكافحة الظاهرة أفتاب مالك، لكن تلك المنظمات شددت على أن الطريق لا يزال طويلا، فيما قال مسؤول بارز في المجلس إنه على الرغم من أن هذا الرد موضع ترحيب، إلا أنه لا أنك الوطني للأئمة الأستراليين، يزال هناك الكثير مما يجب القيام به. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة: هاجم عشرات المستوطنين في وقت مبكر أمس قرية التوانة جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، وأحرقوا أجزاء من مسجد التقوى، وحاولوا إحراق منازل وممتلكات السكان في اعتداء أسفر عن أضرار في المسجد وعدد من المنازل والمركبات ومنشأة لإنتاج الألبان، وسط اتهامات بتنفيذه بحماية جيش الاحتلال الصهيوني. فلسطين المحتلة غزة: حذر الخبير والمحلل السياسي الفلسطيني ثابت العمور من وضع الاحتلال الصهيوني بوابات على الطريق الساحلي بين مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وقال إنها تهدف لفرض مزيد من تقييد حركة المواطنين وعزل وحصار القطاع أكثر، وهو على عكس ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لوقف الحرب. وقال العمور للجزيرة إن نصب تلك البوابات معناه أن الاحتلال سيستمر في احتلال قطاع غزة، وأن من سينتقلون سيتعرضون للتفتيش وتنقلهم سيكون بموافقة صهيونية، وهذا أمر مرفوض. فلسطين المحتلة غزة: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر أمس جراء قصف مدفعي وجوي صهيوني استهدف مناطق متفرقة في غزة وسط تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين شارك مئات صهيونيين بحضور وزراء وأعضاء كنيسة من أحزاب اليمين الحاكم في مسيرة احتجاجية شمال غزة تطالب بإعادة الاستيطان للقطاع. وأفادت مصادر طبية بأن فلسطينيا استشهد وأصيب 10 آخرون إثر غارة من مسيرة صهيونية استهدفت خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع. سوريا، شهد ريف محافظة القنيطرة منذ منتصف الليلة الماضية تحركات عسكرية وتوغلات لقوات جيش الاحتلال الصهيوني شملت إطلاق قذائف مدفعية ونصب حواجز تفتيش في عدة مناطق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن قوات الاحتلال المتمركزة في بلدة الحميدية استهدفت بقذيفة هاون وأخرى دخانية المنطقة الواقعة بين البلدة ومدينة سلام بريف القنيطرة الشمالي، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. حاجز صهيوني يقتل، لم تكن تلك الكلمات مجرد صرخة استغاثة بل النداء الأخير الذي أطلقه أحد أفراد عائلة سجود فقهاء بينما كانت الأم لطفلين تصارع جلطة قلبية داخل سيارة الإسعاف والدقائق تمضي دون أن تصل إلى المستشفى. كان أفراد عائلتها يراقبون حالتها تتدهور أمام أعينهم فيما بقيت سيارة الإسعاف عالقة خلف إحدى بوابات الاحتلال الصهيوني المغلقة عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، وبين انتظار السماح بالعبور وتراجع فرص إنقاذها مضى الوقت الحاسم لترحل سجود 30 عاما قبل الوصول إلى العلاج تاركة طفلين يواجهان غياب والدتهما. القدس، اقتحم عشرات المستوطنين الصهيونيين أمس المسجد الأقصى وسط تصعيد ميداني صهيوني في المدينة المحتلة ومحيطها. وقالت محافظة القدس في بيان إن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى بلغ 214 ونفذوا اقتحاماتهم شكل مجموعات على فترتين قبل الظهر وبعده. ووفق معطيات مركز معلومات وادي حلوى الحقوقي في القدس على موقعه الإلكتروني، اقتحم المسجد الأقصى 1639 مستوطنا الأسبوع الماضي. فلسطين المحتلة غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025 لم يتوقف عدد الشهداء، وما زادت صفارات سيارات الإسعاف تشق شوارع القطاع مع كل غارة جديدة في سباق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح. فمنذ أكثر من 1000 يوم لم تحظى هذه المركبات ولا طواقمها بفرصة لالتقاط أنفاسها استواصل عملها ضمن منظومة أنهكها حصار امتد لسنوات قبل أن تأتي حرب الإبادة لتكمل استنزاف ما تبقى من مركباتها وإمكاناتها وتدفعها نحو حافة الشلل.

الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. صحيفة نيويورك تايمز: تكشف صحيفة نيويورك تايمز أن الأردن أصبح محوريا في المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة هناك وأسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في هجوم هو الرابع خلال 5 أيام. وبحسب تقرير للصحيفة فإن الهجمات الأخيرة لحقت أضرارا بعدد من الطائرات المروحية وإصابات عشرات الجنود في مؤشر على امتلاك إيران مخزونا صاروخيا كبيرا وقدرتها المتزايدة على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. مبادرة ألمانية فرنسية: في 8 يوليو تموز الجاري اختتم لبنان والكيان الصهيوني الجولة 6 من المفاوضات على مستوى السفراء، وبعد 2 أيام فقط خرج وزير الخارجية الألماني يوهان فاتيفول باقتراح تشكيل قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن قوة كهذه يمكن أن تهيئ الظروف لانسحاب الجيش الصهيوني من دون عودة حزب الله. فلسطين المحتلة غزة: تتصاعد أزمة الجوع في قطاع غزة بشكل حاد إثر تقليص برنامج الأغذية العالمي لكميات الخبز وإغلاق العديد من نقاط التوزيع، مما ضاعف معاناة العائلات النازحة والمقيمة على حد سواء. وتتحول رحلة البحث عن قوت اليوم إلى روتين يومي شاق يبدأ منذ ساعات الفجر الأولى في ظل غياب تام من البدائل الأساسية من دقيق ووقود، ووسط إغلاقات متتالية للمنافذ التجارية وأوضاع أمنية خطيرة وقصف مستمر. عمان الأردن: قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن جنديين أمريكيين قتلا وفقد ثالث خلال عملية عسكرية في الأردن يوم الجمعة أثناء مشاركتهما في التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بالتعاون مع القوات الشريكة فيما لا يزال أحد، وأضافت أن 4 عسكريين أمريكيين أجلوا طبيا إلى بي أفراد الخدمة في عداد المفقودين مستشفيات في الأردن قبل أن يغادروها لاحقا، فيما عاد عدد من العسكريين الذين تعرضوا لإصابات طفيفة إلى أداء مهامهم. الكيان الصهيوني: هاجم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني على خلفية تأكيده على تعهده الانتخابي باعتقال نتنياهو إذا زار المدينة امتثالا لمذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية. وذكر مكتب نتنياهو في بيان له أنه ينبغي لممداني التركيز على إصلاح ما أسماه الأضرار التي ألحقتها سياسته بمدينة نيويورك، بدلا من دعم سلوك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي وصفه بالإجرامي. فلسطين حرة، هتافات مشجعي الأرجنتين: ردد مشجعون للمنتخب الأرجنتيني هتافات مؤيدة لفلسطين خلال مواجهة مع الحاخام الأمريكي المثير للجدل شمولي بوتيتش أثناء تجمع المشجعين في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة. ونشر الحاخام شمولي على حسابه في موقع انستغرام أمس مقطع فيديو يوثق المواجهة، حيث توجه نحو مشجعين يرتدون قميص المنتخب الأرجنتيني بينما كانوا يرددون فلسطين حرة. واشنطن تحشد: في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، تدفع واشنطن بمزيد من طائرات التزود بالوقود إلى الكيان الصهيوني التي قالت وسائل إعلام عبرية إنها تتأهب لاحتمال دخول المواجهة. ونقل موقع والا عن مصدر في سلاح الجو الصهيوني أن 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود وصلت إلى الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع على خلفية المواجهة العسكرية الراهنة بين واشنطن وطهران. الخبر الأخير في هذه النشرة من نيويورك: لم تكن نيويورك قبل ساعات من المباراة النهائية لكأس العالم عام 2026 حديث الجماهير بسبب الأجواء الاحتفالية أو توافد المشجعين، بل بسبب أمطار غزيرة وعواصف رعدية حولت الشوارع ومحطات المترو فيها إلى مشاهد غارقة في المياه لتتصدر مقاطع الفيديو المتداولة منصات التواصل الاجتماعي. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها سكان المدينة ومستخدمو المنصات تدفق المياه إلى داخل محطات المترو والأنفاق، فيما غمرت السيول عددا من الطرق الرئيسية والأحياء السكنية، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة المركبات وصعوبة تنقل المشاة في بعض المناطق. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: الحكومة الأسترالية تتبنى 35 توصية لمكافحة الإسلاموفوبيا ومطالب بإجراءات قانونية واستكمال الإصلاحات. ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة، مستوطنون
يضرمون النار في مسجد

0: ويحاولون حرق فلسطينيين أحياء فلسطين المحتلة غزة. خبير يحذر الاحتلال يقسم قطاع غزة بالبوابات الحديدية. فلسطين المحتلة غزة، 4 شهداء بنيران الاحتلال في غزة ووزراؤه يشاركون بمسيرة استيطانية على الحدود. سوريا، توغل وقصف صهيوني في عدة مناطق بريف القنيطرة، حاجز صهيوني يقتل. النداء الأخير، حاجز صهيوني يقتل والدة طفلين بعد منع إسعافها بالضفة. القدس، مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإخطارات إخلاء في منازل شمال القدس. فلسطين المحتلة غزة، على حافة الشلل منظومة الإسعاف في غزة تقاوم الانهيار. مرصد إيكو عراق، مرصد إيكو يقول أزمة هرمز أفقدت العراق 302 مليون برميل نفط. صحيفة نيويورك تايمز، نيويورك تايمز تقول الأردن يتحول إلى جبهة جديدة في الحرب الأمريكية الإيرانية. مبادرة ألمانية فرنسية، 6 عقبات تنتظر الحل، مبادرة ألمانية فرنسية لحفظ الأمن في جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة، بعد إغلاق نقاط التوزيع ونفاد الوقود طوابير شاقة في غزة من أجل ربطة الخبز. عمان الأردن، ماذا نعرف عن حوادث القوات الأمريكية في الأردن؟ الكيان الصهيوني، أصلح مدينتك، نتنياهو يهاجم ممداني لتمسكه بمذكرة اعتقاله. فلسطين حرة، هتافات مشجعي الأرجنتين، فلسطين حرة، هتافات مشجعي الأرجنتين تحرج حاخاما أمريكيا في نيويورك. واشنطن تحشد، واشنطن تحشد المزيد من طائرات التزود بالوقود في الكيان الصهيوني. نيويورك، قبل نهائي كأس العالم بساعات، فيضانات مفاجئة تغمر شوارع نيويورك وتربك الحركة. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم مشمس، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 6 درجات. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 6 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12:02، يرفع لأذان العصر تمام 2:49، يرفع لأذان المغرب تمام 5:10، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:31. وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الغربة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

وهنا بعنوان تعال وبص يا غافل، تعال وشوف من هم التوابون.

غيرك بتوب وبيرجع لربه وانت لسه بتتكبر. وعلى مين؟ على ربك. ياريتك بتصدق انك راح تموت. شغلتك الدنيا بمالها ومتاعها، ومين اللي وجدها لك غير ربنا اللي خلقك؟ صلاتك ما بتصليهاش، وإن صليتها بتصليها بغير وقتها. ذنوبك ملت قلبك، بص لسواده، بص لحياتك يا غافل. بتظن إنك صالح؟ إن ربك بيهين؟ مش هو بكده. يا ريتك بتصدق اللي بيقوله ربك في القرآن، بتعصي ربك وبتستهين بيه، ما بتخافش منه، ما بتؤمنش بملك الموت. بص للقبور وشوف قد ايه هي الدنيا حقيرة. بص للي بيموت وبيتعذب في قبره، وبص للي بيتنعم يوسع له. ومين راح ينفعك لو جالك ملك الموت؟ أمك؟ أبوك؟ أخوك؟ صحابك؟ صحابك اللي زينوا لك المعاصي وانت بتتبسم وبتمشي وراهم؟ لو تعرف ايه اللي حيجي لك في قبرك يا غافل، لو تعلم غضب الجبار علي اللي بيعصيه. قولي بأي حق بتتكبر وبتستهين بربك؟ قلبك قاسي للحد ده؟ وعلى مين؟ على ربك. ربك اللي أخبرك بعذابه رحمة بيك وانت لسه بتجحد، لسه بتجحد. اسمع، يمكن تتعظ بربك الرحيم، ربك اللي بيجي ويقول هل من تائب أغفر له، وانت بتبتعد وبتلعب بالدنيا وبتلتهي. ويلك ويلك لما تموت، ويلك لو جالك ملك الموت وانت على معصية. استحي من ربك، استحي من ربك لما بيأمرك بطاعته. كفاك معاصي، ما بتخافش. عيش مؤمن مكرم، بتذاع صيتك في السماوات السبع، الملائكة بتشهد لك بالخير. عيش مؤمن عزيز، دنيا وآخرة، وما تنغرش. مش حينفعك صاحبك ولا قريبك لو عصيت ربك، ربك بيقبل توبتك لو أردت بأي وقت وبأي مكان. توب إليه دلوقت، توب. انت ما تعرفش، ما عندكش فكرة عن ملك الموت هو فين دلوقت. فوقك، يمكن جنبيك، يمكن بينتظر قبض روحك دلوقت. يا رب نسألك رحمتك، توب علينا، نخجل من لقائك حاملين المعاصي. رب اغفر لي وأرجو رحمتك يا رب. اسمع للي بيقوله ربك لو قالوا تائب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم.

ومن القصص المؤثرة اخترت لكم هذه القصة بعنوان تضحية زوجة. بتقول: أنا سيدة شابة اتجوزت من راجل نادر ما تلاقي رجل زيه في هذه الأيام.

فهو نعم الزوج الصالح ونعم الحبيب. كنا منعاني من عدم الإنجاب لعدة سنوات، وضاقت بينا الدنيا، وصرفنا كل اللي معانا، كل اللي منكو، لكن بلا جدوى. وفي يوم اشتكى زوجي من تعب في عينه اليمين، ورحنا للدكتور وقال لنا انه عنده مشكلة في عينه، واذا ما في ما لقيناهاش حل راح يفقد بصره يعني خلال شهور، والمفروض انه يتزرع ليه قرنية العين، ان المستشفى هتشوف بعد ما تعمل له تحاليل هتشوف له قرنية من احد الاموات تتناسب مع عينه ومع فصيلة دمه. بتقول انتظرنا كتير وما لقيناش حل، وابتدى نظره يضعف كتير قوي، وبقيت اعيط عليه في الخفاء طبعا من غير ما يشوفني علشان ما اجرحش شعوره، لحد ما يوم رحت انا للدكتور مراته بتقول، وطلبت منه انه يعمل لي تحاليل علشان يشوف هينفع اتبرع له انا ولا لا.

تصوروا اني سألت الدكتور انه ينفع، عاوزة تسأل الدكتور انه ينفع هي مراته انها تتبرع له ولا لا في العين. اندهش الدكتور للطلب ده وقال لها يا مدام انت كده هتفقدي بصرك لو اتبرعتي بقرنيتك. قالت له مش مهم انا، المهم هو ما شوفوش بعيط لحظة ولا شوفوش لحظة واحدة حزين. وبالفعل طلعت النتيجة، طلعت النتيجة وتوفقت عندها كل شيء معاه سبحان الله. بس قالت للدكتور وتوسلت إليه إنه بلاش جوزها يعرف، وفعلا حصل. وقال الدكتور لجوزها إنهم لقوا قرنية واحد من الموتى وراح يتم زرعها ليه، ودخل جوزها غرفة العمليات وهو ما يعرفش إنه مراته هتتبرع له بالقرنية بتاعتها. وبالفعل تمت العملية بنجاح والحمد لله. وطبعا بتقول مش هقول لكم هو عمل إيه لما عرف إني أنا اللي تبرعت له بيها، علشان دي كانت لحظة ما تتوصفش. وأنا لحد الوقت ما بشوفش غير بعين واحدة والحمد لله، وعايشة سعيدة قوي. وبقول لكم كمان على الخبر الأحسن، بتقول إنها والحمد لله بعدها بشهرين بقت حامل في 3 توائم بعد رحلة العلاج الرهيبة اللي حصلت، وبعد ما كنا فقدنا الأمل نهائي. بتقول ربنا حب يكافئني بعملي، وما أجملها من مكافأة. وبتقول والحمد لله أنجبت أولادي 3 في أتم صحة وأحسن حال. وما أعرفش إيه حقول غير الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطان. وأنا دلوقتي عايشة في سعادة تامة، وموضوع عيني مش مأثر علي أبدا، والله أبدا، وكأن ربنا حطلي في عيني الباقية نور زيادة والله. وبتحلف يا سلام يا سلام على التضحية الجميلة.

بعنوان تجاوز المنعطف. ما تخليش المكائد تشغلك، فده جزء من ضريبة النجاح. اوعك تهتم باللي يتقال، فالمميزين بيصيروا الأقوال. وما تقلقش من المستقبل، فطالما كانت نواياك طيبة فالأمور راح تاخد مجراها وإن طال المطال. هناك ناس شغلهم إحباط التانيين، همهم تأزيم الناجحين، وليكن، فطبعا لا يصح إلا الصحيح. الناس دول بيعوضوا فشلهم بمحاولة إسقاط اللي بيستبقهم. نور الشمس لا يمكن حجبه، حتى ولو استطاعت السحب إنها تتحايل بتجمعها، لكن يدوب بعد شوية أشعة الشمس تخترقها. فالحق صوته أعلى. الأشخاص اللي بيعيشوا على الأقاويل وتهميش التانيين هم حالة ضياع ومحاولة صنع أبراج من رمال، وهم بيستحقوا الشفقة ومش رد الفعل واللجوء للمخططات. فالحياة أقصر من أنه نضيعها في المؤامرات. النجاحات المتواصلة ليها وقع مختلف وبريق خاص. ما تخليش التفاصيل الصغيرة تشغلك. الكبار بيترفعوا، عشان كده هما دايما بيوصلوا. مشكلة الصغيرين إنهم بيحاولوا إنهم يتقمصوا أشخاص مختلفين وبيرسموا صور مغايرة للحقيقة، لكنهم أبدا ما بيكونوش نفسهم. لكن ومش رح يكونوا أبدا. الطرق مش دايما وردية، وجزء من التحديات وجود أشخاص سلبيين هدفهم خلق الإحباط وسياسية الفشل. لكن الناجحين هم اللي بيستوعبوا كل الحالات وما بيوقفوش عندها، وإلا كان النجاح متاح للكل. الفرق إن هناك اللي بيصمد ويحاول وما بيعترفش باليأس، وتانيين بيستسلموا عند أول منعطف. اوعك تسمح للتشويش إنه يفقدك تركيزك. فأول بدايات التعثر هو الالتفات للوراء. والأشخاص اللي كانوا بيتفننوا في إحباطك هتلاقيهم أول الراكدين لتهنئتك عند نجاحك. ساعتها ما تفكرش في تصفية الحسابات القديمة، اتسامح وكمل المشوار. كل قصة نجاح جواها تجربة تفشل، وكل كبوة بيمر بيها الإنسان هي بداية مشروع نجاح. حدد هدفك والتزم بقيمك. وثق ثقتك في نفسك بعد الله، ورح توصل بإذن الله.

0: العالم صمتا واسمع شقوانا.
1: يا أيها العالم يا أيها العالم يا أيها العالم صمتا.

تب إلى الله قبل الموت. أخي، يا ترى سألت نفسك إيه اللي قدمته في الأيام والسنين اللي مرت؟ يا ترى سألت نفسك عن السؤال الأهم، أعددت إيه لرحلة النهاية؟ قدمت إيه لنفسك عن خير عشان تلاقيه عند الله خير ثواب وخير أمل؟ يا ترى تسجل إيه في صحيفتك؟ وبأي إيد راح تستلمها؟ ده سؤال خطير. وأعددت إيه للحفرة اللي هتتحط فيها القبر؟ أنا بسألك بربك، اسأل نفسك واتحرى منها الجواب. ساعتها راح تعرف إن الأمر خطير جدا، مفيش أخطر من كده، ويستحق منا الوقوف عنده كتير ونفكر فيه كتير كتير. عجيب يا أخي عجيب. أنا بشوفك زادك قليل وطريقك بعيد، أنا بشوفك إنك بتقبل على اللي بيضرك وبتسيب اللي بيفيدك. لإمتى هتضيع الزمان هو بيتحسب عليك برقيب وعتيد؟ لحد إمتى هتبارز بالذنوب اللطيف المجيد؟ الإمتى راح تعصي ربك وهو بك حفيظ وعليك شهيد؟ ما أنش الوقت إنك تتوب وتبدأ الصفحة من جديد. يا أخي توب إلى الله، دوق طعم التوبة والاستقامة، دوق حلاوة الدمعة، اعتصر قلبك وتألم حتى تنزل دمعة على الخد بتطفي نار المعصية. اقعد لوحدك واعترف بذنبك، ادعو ربك وقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ابكي على خطيئتك، ابكي على اللي عملته من ذنوب. جرب لذة المناجاة، اعترف بالذل لله، تب إلى ربنا بصدق واسمع، واسمع أخي للفرج من ملك الملوك وهو يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله، لا تقنط أخي من رحمة الله لسوء أفعالك. قد إيه في الأيام دي من معتق من النار من أمثالك، فأحسن الظن بمولاك وتوب إليه.
فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. تب إلى الله